0: فيروز روحي الله يخلي لنا اياك يا رب.
1: يا عصفورة النهارين.
2: كل ألحاني أحبه، لأن مفيش لحن شعرت إن أنا ما أحبوش أو ما كانش منسق وأكرهه.

0: يا لي خديك ناعمين يا بالجاني بالسنا.
1: أنا أتذكر أيام الأبناء يطلعون على سيرة أبائهم، ليش؟ لم يشوفون شيء آخر حتى على حرفة أبيه.
2: إلهي قل لي من خلا من خطيئة وكيف ترى؟ عاش البريء من الذنب.
3: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه، انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.

0: لي هواك.
1: فيروز روحي الله يخلي لنا اياك يا رب.
2: يا عصفورة النهارين.
3: كل ألحاني أحبه لأن ما فيش لحن شعرت إن أنا ما أحبوش أو ما كانش منسق وأكره.

0: يا لخديك ناعمين يضجان بالسنا.
1: انا اتذكر بايامنا الابناء يطلعون على سيره ابا، ليش؟ لم يشوفون شيء اخر حتى على حرفه ابي.
2: الهي قل لي من خلا من خطيئه، وكيف ترى عاش البريء من الذنب.
3: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه، انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.

جودي عليهم عيوني بالبكاء جودي جودي جودي جودي. أقبل على مين الدكتور يا طارش ومر وشرب التعب كتير جسد هنضل ومراهن وأواه ما أصعب نواهم ومر جودي عليهم.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كنا نبحث عن مسواق بأعلى جودة ونريده يكون بمكان واحد،
2: ومن هذا بدت فكرة مشروع بيج مارت، أكبر هايبر ماركت بالبصرة، بيئة كاملة تعتني بيك وبأهلك.
1: ليش بيج مارت مو مثل غيره؟
2: كل شيء طازج، وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة، حتى تدخل بيتك وانت متأكد 100% من نظافة وجودة الأكل.
1: بيج مارت يوفر لكم آلاف المنتجات موزعة على طابقين، يعني ماكو داعي تفتر وتضيع وقتك.
2: مواد منزلية وكهربائية وقرطاسية بعروض ومفاجآت وحسومات مستمرة.
1: بيج مارت مكان مصمم بمواصفات عالمية بناء على جو البصرة، يحفظ صحتك ويوفر لك الراحة.
2: مر علينا اليوم بالتايم سكوير الطابق الأرضي، وخذ كل اللي تحتاجه وأكثر بعد.
3: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللهب مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو.

0: زين بيتك ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

vie, ou bête-moi.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كنا نبحث عن مسواق بأعلى جودة ونريده يكون بمكان واحد،
2: ومن هذا بدت فكرة مشروع بيج مارت، أكبر هايبر ماركت بالبصرة، بيئة كاملة تعتني بيك وبأهلك.
1: ليش بيج مارت ممثل غيره؟
2: كل شيء طازج، وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة، حتى تدخل بيتك وانت متأكد 100% من نظافة وجودة الأكل.
1: بيج مارت يوفر لكم آلاف المنتجات موزعة على طابقين، يعني ماكو داعي تفتر وتضيع وقتك.
2: مواد منزلية وكهربائية وقرطاسية بعروض ومفاجآت وحسومات مستمرة.
1: بيج مارت مكان مصمم بمواصفات عالمية بناء على جو البصرة، يحفظ صحتك ويوفر لك الراحة.
2: مر علينا اليوم بالتايم سكوير الطابق الأرضي، وخذ كل اللي تحتاجه وأكثر بعد.
3: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسه. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: زين بيتك ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

واحنا نسلم عليكم مستمعينا الكرام في هذا الصباح، ونصبح عليكم بالخير والبركة والعافية عليكم وعلى كل أحبابكم. أهلا بكم في حلقة جديدة في برنامج

المجلة الصباحية على هو راديو التايمز سكوير. أهلا بكم ومرحبا، أهلا بكل من قرر يثبت الموجة علينا ويستمع لنا لبرنامجنا وكل برامج الإذاعة. مستمعينا الكرام، مجموعة من الفقرات والمحطات بانتظاركم. رح أكون معكم في إعداد وتقديم هذا البرنامج مصطفى نزار. أهلا بكم ومرحبا.

حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا بكم بكل من يسمعنا على تطبيقات الهاتف المحمول على الانترنت في كل مكان. نسعد بسماعكم على التطبيق، تحملون تطبيق راديو تايم سكوير في المتاجر الإلكترونية لأجهزتكم المحمولة، وتسمعون على مدار الساعة أيضا صفحاتنا في التواصل الاجتماعي. أهلا بكم ومرحبا. نبدأ البرنامج بحالة الطقس المتوقع لهذه الأيام في البلاد. أعلنت هيئة الأنواء الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت هطول أمطار عادية وانخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة. وذكر بيان الهيئة أن الطقس هذا اليوم الأربعاء سيكون غائما في المنطقتين الوسطى والشمالية، مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة الشدة وأيضا في أماكن متفرقة منهما، وصحوا رح يكون مع تواجد بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع على العموم. وتابع البيان أن درجات الحرارة العظمى هذا اليوم في بغداد 39، المثنى وميسان والبصرة 41، وذي قار 42. وأضاف إلى أن طقس يوم غد الخميس بإذنه تعالى سيكون الطقس غائما في المنطقتين الوسطى والشمالية، مع تساقط زخات مطر خفيفة الشدة تكون رعدية أحيانا في أماكن متفرقة منهما، وصحوا مع تواجد بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد. مستمعين، هذا كان طقسنا لهذه الأيام، نتمنى لكم يوما طيبا.

أعلنت وزارة التجارة أن أسعار المواد الغذائية في العراق أقل من مثيلاتها في عدد من الدول العربية، فيما أشارت إلى أن خزين السلة الغذائية يكفي لثلاث وجبات. وقالت مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في وزارة التجارة إن الشركة لديها خزين من مفردات السلة الغذائية يكفي لتجهيز ثلاث وجبات، مبينة أن الشركة اتخذت الاستعدادات اللازمة لتأمين مفردات السلة الغذائية. وأضافت أن أسعار المواد الغذائية في الأسواق العراقية لا تزال بحسب تقييم الشركة أفضل من مثيلاتها في عدد من الدول العربية المجاورة، داعية إلى التحقق من واقع الأسعار والاستناد إلى بيانات ومعلومات دقيقة عند طرح التصريحات المتعلقة بالأمن الغذائي والأسواق المحلية. وشددت على أهمية تضافر جهود الجهات المعنية لدعم الفئات الهشة ومحدودة الدخل، وموضحا أن الارتفاع أسعار المواد الغذائية يترك أثر كبير على الفقراء، ما يستدعي اتخاذ إجراءات تسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عنهم. وأشارت إلى ضرورة تشخيص المشكلات الاقتصادية بصورة دقيقة والبحث عن الحلول المناسبة لها، لافتة إلى أن بعض التجار يسارعون إلى رفع الأسعار عند حدوث الأزمات، الأمر الذي يزيد من الأعباء على المواطنين، لا سيما الفئات الأكثر حاجة إلى الدعم.

تعتبر مبادرة التأكد الصباحي من عمل أضواء اللوحة الخلفية للمركبة خطوة احترازية تمنع المخالفات المرورية وتضمن الأمان. غياب الإضاءة الكافية على أرقام السيارة يربك الدوريات والشرطة في الطرق المظلمة ويقلل من رؤية السيارة من الخلف أثناء التوقف الاضطراري. الصيانة البسيطة لهذه الأضواء الصغيرة تضمن سير المركبة وفق الضوابط القانونية وتوفر أيضا حماية كاملة لك ولجميع المستخدمين في الطريق في كل الأوقات.

يعتبر سكب الأطعمة أو المرق في أوان بلاستيكية غير معزولة سلوكا يضر بسلامة الوجبات المنزلية، لذلك الحرارة العالية تتسبب في تفكيك بعض المركبات الكيميائية وانتقالها إلى الطعام، ما يؤثر سببا على أو سلبا على الجهاز الهضمي مع مرور الوقت. واستخدام الأواني الزجاجية أو الستيل لتسخين الطعام الساخن يحافظ على القيمة الغذائية ويضمن سلامة وصحة أفراد الأسرة بأسلوب آمن ونظيف. وفي كثير من الأشخاص للأسف يستخدمون بعض الأواني البلاستيكية أو هذه اللي تكون عبارة عن فلين أو بلاستيك وغيرها، وتستخدم مثلا مرة واحدة في مثلا الأفران أو المايكروويف أو غيرها من طرائق التسخين، بالتالي هذه لها أضرار صحية كبيرة على الجسم.

تمثل مبادرة كتابة جميع الأفكار والواجبات المشتتة في ورقة خارجية فورا أداة ذكية لتقليل الضغط العصبي، محاولة احتفاظ العقل بكافة المواعيد والمهام في الذاكرة تسبب النسيان والإرهاق الفكري طوال النهار، لذلك تدوين التفاصيل يفرغ الذهن للتركيز على التنفيذ الفعلي، ويساعدك أيضا على متابعة إنجازاتك بدقة، ما يمنحك شعورا بالسيطرة والتنظيم المتقن لجدولك العملي.

حياكم الله مستمعينا الكرام. كشفت دراسة عن بعض الطرق والعادات البسيطة التي تساعدنا على دعم المناعة والحفاظ أيضا على نشاط الجسم خلال فصل الخريف.

وتذكر الدراسة مستمعين الكرام اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة النشاط البدني والحصول على قسط كاف من النوم كلها عوامل تسهم في دعم جهاز المناعة مع اقتراب فصل الشتاء. وأضافت للحفاظ على فعالية جهاز المناعة من المهم اتباع عدة مبادئ أساسية قبل كل شيء، ويجب تناول نظام غذائي متنوع متوازن يلعب الأمر دورا حاسما في تنظيم الاستجابة المناعية الطبيعية، وهي الحالة التي يتعرف عليها جهاز المناعة بفعالية على الأجسام الغريبة التي تدخل أجسامنا بما في ذلك مسببات الأمراض وغيرها. ولتحديد ذلك أوصت طريقة للطبق الصحي، أي تقسيم الطبق إلى 4 أجزاء، فيكون النصف خضروات وفواكه، وربع راح يكون بروتينات حيوانية أو نباتية، وربع راح يكون كربوهيدرات معقدة. كما أشارت أيضا الدراسة إلى أهمية التطعيم للحفاظ على جهاز المناعة، فهو يساعد على تقليل احتمالية الإصابة بأمراض خطرة أو الوقاية منها. أوصت أيضا بتعليم تقنيات إدارة التوتر، لأن التوتر المزمن يضعف جهاز المناعة في الجسم وقدرته في مكافحة العدوى.

في كثير من الأشخاص يقول لك بس يجي الشتاء ونلبس ونطلع في الأجواء الباردة والممطرة، لكن تلقاه يعني خطية فلاونزة ويعني احتقان ما لخلق الدنيا بعد ما أجي الشتاء يعني. فهذه من الأمور المهمة لدعم جهاز المناعة. أيضا يعني تذكر الدراسة أنه لتخفيف التوتر من المفيد تخصيص من 10 إلى 15 دقيقة يوميا لتقنيات الاسترخاء مثل التأمل أو تمارين التنفس. إذا لم تتمكن من إدارة التوتر بمفردك فأكيد راح ينصح بطلب المساعدة من طبيب أو معالج نفسي. كما أكدت على أهمية الحصول على قسط كاف من النوم والرياضة أيضا بانتظام، فقلة النوم يعني راح يتبعها أكيد قليل من الخلايا النشطة وغيرها أيضا التي تحمي الجسم من الفيروسات ومن تطور الأورام الخبيثة. وشددت أيضا على أهمية النشاط البدني والرياضة للحفاظ على مناعة قوية، وأهمها الرياضة هي السباحة أو الجري أو المشي لمدة ساعة تقريبا 3 أو 4 مرات أسبوعيا. فالتمارين الرياضية تدعم عمل جهاز القلب والأوعية الدموية، ما يحسن تدفق الدم إلى جميع أعضاء الأنسجة، وهذا بدوره يسمح بتوصيل الأكسجين والمغذيات بشكل أسرع إلى الخلايا بما في ذلك خلايا جهاز المناعة، ما يزيد من كفاءتها.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية على هو راديو التايمز سكوير. وننتقل إلى موضوع يتحدث هذا الموضوع على الوصاية الرقمية للوالدين على الأبناء. تفاصيل أكثر رح نستمع لها بصوت الزميل شهلة محمد، ولنا عودة، كونوا معنا.
1: الوصاية الرقمية للوالدين بين حماية الأبناء والاعتداء على خصوصيتهم. في ظل الامتداد الرقمي الشامل الذي يغمر حياة أطفالنا ونشئنا الصاعد، يجد الوالدان أنفسهما أمام معضلة تربوية وأخلاقية حادة تثير جدلاً واسعاً في الأوساط الأسرية والمجتمعية اليوم. تتجسد هذه القضية في حدود المراقبة الرقمية. هل يحق للآباء والأمهات تفحص هواتف أبنائهم وقراءة رسائلهم الخاصة وتتبع مواقعهم وحساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي بصفة دائمة بحجة الحماية والوقاية من المخاطر الرقمية، أم أن هذا السلوك يعد اختراقاً صريحاً لخصوصيتهم وتدميراً لجسور الثقة المتبادلة بين الطرفين؟ يرى الفريق المدافع عن الرقابة المشددة أن الفضاء الرقمي المفتوح يحمل بين طياته مخاطر جسيمة تهدد سلامة الأطفال والمراهقين النفسية والأخلاقية من تنمر إلكتروني واستغلال ومحتوى غير ملائم لسنهم. ويؤكد هؤلاء أن مسؤولية الوالدين الشرعية والأخلاقية تقتضي التدخل المباشر لحماية الأبناء حتى وإن تعارض ذلك مع مفهوم الخصوصية الفردية في مرحلة عمرية مبكرة تحتاج إلى الترشيد والحماية. وفي المقابل يرى فريق آخر من الباحثين والتربويين أن التجسس والتفتيش المستمر يخلقان شخصية مهزوزة أو متمردة تتقن الخفاء والخداع، ويجعلان الأبناء يبحثون عن حيل تقنية للتخفي بدلاً من الصراحة واللجوء الآمن للوالدين عند الوقوع في المشكلات. إن هذا الجدل الاجتماعي المحتدم يضع الجميع أمام البحث عن نقطة التوازن الذهبية، حيث يرى الخبراء أن البديل عن الرقابة العزلية التفتيشية هو بناء الرقابة الذاتية القائمة على الحوار الصريح والتوعية بالمخاطر الرقمية وتحديد قواعد واضحة لاستخدام الشاشات بالتوافق بين جميع أفراد الأسرة. فالأمان الحقيقي لا يأتي من القفل والتجسس، بل من الحوار الدافئ والمفتوح الذي يجعل الطفل شريكاً في حماية نفسه. فأين تقف الحدود الفاصلة بين الواجب التربوي في الحماية وبين احترام استقلالية الأبناء وخصوصيتهم الرقمية؟ وكيف نقيم حواراً أسرياً متزناً يحمي أطفالنا من مخاطر التقنية دون أن نفقدهم الثقة بأهلهم؟

إذن مستمعين الكرام، بالفعل يعني صار الهواتف ويعني عالم تتداخل به الشاشات بتفاصيل حياتنا اليومية، وأيضا يقف الآباء والأمهات أمام معضلة ممكن تكون معقدة ويعني ما كانت موجودة في الأجيال السابقة وأقلها في يعني أجيالنا زمان. لذلك الهواتف الذكية لم تعد مجرد أدوات اتصال، في بالتالي انه تغيرت بشكل كبير جدا اليوم، وصارت ايضا خزائن اسرار لابنائنا، وايضا يعني تبرز التساؤلات اللي هي ممكن تكون حرجه، انه هو هل يحق للوالدين اقتحام هذه المساحات والاطلاع على الرسائل والخصوصيات، ام ان يعني في ذلك يعني يعتبر انتهاك لحرمة الإنسان وخصوصيته، ويعني طعنا بالثقة وهذه التفاصيل. يعني فهناك كثير من الأمور يقول لك إنه أنا يعني أنا الأب كيف إنه أشوف شنو ابني جاي يسوي ما يسوي، أو الأم تريد تدخل على مثلا المحادثات مع بنتها تريد تشوف شنو يصير ما يصير، يعني يعني موضوع دينيا وشرعيا هذا يعني أكيد على المختصين الإجابة في هذا المجال، لكن هناك أيضا بحوث نفسية ويعني أيضا فيما يخص الدراسات الأخلاقية، وأيضا تعتبر يعني مسؤولية الأبوين هي رعاية أبنائها، يعتبر هذا واجب مقدس ما يمكن التخلي عنه، فالحفاظ على الأبناء من المخاطر الرقمية والانحرافات الفكرية والأخلاقية هذا يقع في صميم الأمانة التي يعني سيسأل عنها الراعي، أو كان بالمقابل يعني أيضا في كثير من الضوابط الصارمة للتعامل مع الإنسان، فناهيك عن الأبناء اللي أيضا يعني يتمتعون بذوات مستقلة، وأيضا بالتالي هذا موضوع التجسس إلى تبعات، ويعني ممكن يكون من الأشياء الغير صحيحة.

أيضا مستمعين الكرام، يعني عندما يتحول البيت إلى ثكنة مراقبة وتصبح هواتف الأبناء مفتوحة على مصراعيها يعني بدون مبرر، فالنتائج غالبا ما تكون أيضا عكسية تماما لما يعني يتوقع الآباء. لا يتوقف الأبناء عن ارتكاب الخطأ أو الوقوع في المحظور، بل ممكن أيضا يعني ممكن يتعلمون مهارات أخف وأكثر دهاء لإخفاء أفعالهم، كاستخدام تطبيقات مخفية أو حسابات وهمية أو أجهزة بديلة. فيعني أنت لما ما تكون دائما تفتش في موبايلاتهم ودائما تريد تعرف شنو الموضوع والأشياء اللي مخبينها والرمز اللي حاطينه، بالتالي هذا الموضوع هو ايش راح يسوي؟ راح يكون أكثر دهاء، راح يسوي أيضا برامج، ينزل برامج لإخفاء بعض التفاصيل، تطبيقات مخفية تكون، أو يعني بدل ما أنه يابا عندك حساب على إنستغرام أو تيك توك أو غيرها، يقول لك لا ما عندي، تفتح ما تشوف يعني. لكن بالحقيقة ممكن يكون عنده حساب وهمي باسم وصورة يعني مستعارة وتفاصيل كاملة، وبالتالي يعني يسوى الموضوع من وراك يعني. فغياب الثقة، هذا غياب الثقة يولد الكذب، وأيضا الدفاعية المستمرة تتحول علاقة الوالدين بأبنائهم من علاقة ملاذ آمن يلجؤون إلى وقت الشدة إلى علاقة تعتبر يعني مثل السجن إلى بالنسبة إلى، ويحاول أنه ينجب روحه من فعله. لأن قل لك أنا ذا قل يعني عندي حساب فعلا، أو مثلا عندي بعض التفاصيل، فممكن راح تنقلب علي وتصير يعني تصيح صايحة وتصير لي مشاكل يعني. فيفضل أنه هو يعني يتبع تفاصيل معينة أكثر دهاء، هذا في حال أنه أنت يعني قباله بهذه الطريقة المباشرة تستخدم هذا الموضوع.

زين. هسه واحد يسأل يقول يابا شلون احنا ما نراقبهم يعني ما ندخل على يعني تليفوناتهم ما نشوف شي يسوون ما يسوون يعني ما معقولة. لكن يعني هناك فعلا ممكن تكون حلول حقيقية لأنه لا يكمن الهاتف المراقبة خفية، لكن ممكن في بناء المناعة الرقمية الذاتية، وهذه تتجسد في مثلا الوقاية المبكرة بدل العلاج المتأخر. يعني خب مو كبر وصار بطولك وبديت تحاسبه، يعني وين كنت مثل. فتربية الأبناء في الطفولة على الوعي بمخاطر الانترنت ويعني كيفية حماية أنفسهم وتأهيلهم لاتخاذ القرار السليم بمعزل عن رقابة الكاميرات والشاشات، يعني هذا موضوع مهم جدا. واحد تنمية الأخلاقية في منذ الطفولة، يعني بعيد عن ها أنا شفتك مراقبك أعرف تحركاتك حاط لك كاميرات حاط لك مثلا تجسس بالهاتف ما أدري شنو، هذه الأمور يعني راح تربك تسوي قلق. بس تتخيل واحد ويراقبك بهذه الطريقة يعني فما راح تقدر تتحرك منها لها. أيضا هناك قواعد للاتفاق الواضح في وضع قواعد يعني بالبيت، أكو قوانين بالبيت يعني متفق عليها بشأن استخدام الأجهزة. مثلا يعني يقول لك أنا ما يعني ما دخل الهواتف إلى غرفة النوم ليلا يعني مثلا يعني، أو يعني تركها يعني في أطر مرئية تكون يعني بدون قيود أو أقفال أو يعني هذه التفاصيل، باعتبار ذلك يعني جزءا من القواعد العامة للبيت لا استهدافا لشخص بذاته. يعني مو بس انت المعني بهذا الموضوع، لا كل احنا لازم يعني يكون عندنا قانون نتفق عليه في البيت يعني، اما انه شخص دون الاخر فهذا اسف اعذرني يعني ما راح اقدر يعني يكمل هذا الشخص بهذه الطريقة. ايضا مستمعين الكرام، الحوار يعني يعتبر كبديل للتفتيش، يعني يشعر الابن ان باب الحوار مفتوح ويعني بان يعني بامكان اللجوء الى يعني ابوه او امه حتى يحل مشكله تقنيه او اجتماعيه تواجهه عبر الشبكه، فبالتالي يعني دون خوف من العقاب المفرط او التوبيخ المذل. يعني في كثير من الأشخاص يقول لك أنا عمي إذا أروح لهم وأسولف لهم الموضوع هذول راح ينقلبون علي ويصيرون يعني أشرار، فش أسوي أنا أسكت ما أسولف بالقضية. يعني ليش؟ لأنه ماكو ثقة، لأنه ماكو حوار، لأنه ما انطيت الأمان يعني ما أمل لك. فش يسوي؟ يروح يشوف لشخص آخر ثاني يسولف وياه ويصير صديقة، ويعني ممكن أنه يضر هذا الصديق، يعني مو بالضرورة أنه يكون جيد يعني. فبالتالي الرؤية التربوية النفسية هي مبنية على موضوع الثقة يعني، فقتل الثقة إذا يعني علم الآباء أن هواتفهم مراقبة أو الأبناء إذا عرفوا أن هواتفهم مراقبة سرا فإنهم لم يتوقفوا عن الخطأ، لكن رح ينتقلون إلى وسائل أكثر سرية وخداعا، وهذه تتحول العلاقة إلى يعني علاقة خطرة ما بين الأب والابن يعني. فالمراهقون الأطفال يحتاجون إلى مساحة خاصة حتى يكونون شخصيتهم، يعني أنت ما تقدر يعني تقتحم كل شيء يعني وتريد تلحق تشوف شو يعني شنو التفاصيل والأشياء يعني. فبالتالي التعبير عن أفكارهم، تفاعل مع أقرانهم، حرمانهم التام من الخصوصية، هذا راح يخليهم يحسون بالإهانة ويعني ضعف ثقتهم بأنفسهم يعني. فهذه من الأمور المهمة جدا يعني، الموضوع أعتقد يحتاج لكثير من التفاصيل باعتبار انه احنا اليوم نعيش في هذا الوسط، انه اليوم كل يعني اطفال المراهقين يعني عندهم الايباد الاجهزه اللوحيه او التليفون يعني الاجهزه المحموله يعني، وبالتالي هذه الموضوعات لها اشياء تبعات بالتالي خاصه، مو بالضروره انه واحد يقدر يعرف يحسن الاستخدام، ممكن كثير يعني ينجرفون وراء اشياء يعني خطأ مو صحيحة، فتحتاج إلى تقويم. كيف تحتاج في بناء ثقة ما بينك وما بين الابن أو البنت يعني بشكل عام، وعدم هذا موضوع أنه تدخل عليه دخلة المفاجئة وتخرعه ويعني تحسس أنه أنت مسوي شيء غلط مرتكبة. وأوكي يعني ممكن يكون
يعني كل مراهق أو طفل يكون معرض للأخطاء، يعني أكيد ما يجي هو مصقول من البداية وكامل كل تفاصيله، ويعني لا، يحتاج إلى توجيه ويحتاج إلى تعديل، يعني يحتاج إلى مثلا مرات شد، يقول لك يعني شوي نشد عليه مرات، لكن يعني مو بالطريقة القديمة اللي كانت متبعة زمان. هذه ممكن لها تأثيراتها النفسية على الابن، وممكن تنفره، يطفر من عندك، يعني يروح لأشخاص آخرين ممكن بالسوشيال ميديا يلقاهم أو بالشارع أو بالمدرسة مثل، وبالتالي ممكن يعني يحرفون عن طريقة تفكيره أو طريقة تربيتك. فكل ما يكون هو تحت إيدك وتكون أنه أنت مسيطر عليه وتكون أنت مصادقة، هذه من الأمور المهمة جداً.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية، وإحنا على هو راديو التايمز سكوير. ننتقل إلى موضوع آخر هذه المرة. الموضوع راح يتحدث عن سؤال يقول: هل يمكن أن يكون الشخص الذكي فاشلا؟ تفاصيل راح نستمع لها بصوت الزميلة لبنى الفضلة.
1: هل يمكن أن يكون الشخص الذكي فاشلا؟ قد تكون المفارقة صادمة، ولكن من الممكن جدا أن يكون الشخص الذكي فاشلا، وهذا ما يجب أن يدفعنا إلى إعادة التفكير في نظرتنا للذكاء والنجاح. للأسف ما زالت الفرحة الغامرة بذكاء الأطفال غالبا ما تكون محصورة في شكل واحد ضيق ومختزل، الذكاء الأكاديمي. هذه النظرة التي ترفع درجات الاختبارات والحفظ والتحصيل الدراسي إلى مرتبة المعيار الأوحد، تغفل عن حقيقة أن الذكاء له أوجه متعددة ومتباينة. النجاح ليس مجرد معادلات رياضية أو نصوص تاريخية محفوظة، هناك أشكال أخرى للذكاء لا تقل أهمية، مثل الذكاء العاطفي، وهو القدرة على فهم وإدارة مشاعر الذات والآخرين، والذكاء الاجتماعي، مهارات بناء العلاقات والتأثير، والذكاء العملي، القدرة على حل المشكلات الحياتية اليومية. إن التركيز المفرط على الذكاء الكتابي دون تنمية المهارات الأخرى قد ينتج عنه شخص ذكي أكاديمياً، ولكنه يواجه صعوبة بالغة في التعامل مع تحديات الحياة الواقعية، ويفشل في بناء مسار مهني ناجح أو علاقات صحية. هذا يفسر لماذا نرى نوابغ دراسيين يأتيون في سوق العمل أو يخفقون في إدارة مشاريعهم الخاصة. تصبح هذه المشكلة أكثر حدة في مجتمعاتنا العربية، حيث تساهم البيروقراطية وأنظمة التوظيف القائمة على الواسطة وغياب البيئة الحاضنة للإبداع والمجازفة في ضعف الارتباط بين الذكاء بمفهومه الضيق والنجاح بمفهومه الشامل. فالنجاح في النهاية هو مزيج معقد من الذكاء المتعدد والمثابرة والمهارات الاجتماعية والقدرة على التكيف مع واقع متغير، وهي كلها صفات لا يمكن قياسها باختبار ورقي واحد. لذا لا تفرح بذكاء طفلك الأكاديمي فقط، أعمل على توسيع وتنمية ذكائه المتعدد، وجهزه بمهارات الحياة التي تجعل من ذكائه قوة دافعة حقيقية نحو النجاح، لا مجرد شهادة تزين الجدران.

هي مشكلة إن واحد بس يذكر موضوع مثلا الذكاء فيجي باله مثلا الدراسة والمعدلات والرياضيات وهاي التفاصيل يعني، لكن مو دائما هو هذا المطلوب يعني بالموضوع. فالاعتماد المفرط على الموهبة أيضا يعني، يعتمد الشخص الذكي غالبا على سرعة بديهيته وفهمه السريع حتى يتجاوز التحديات دون بذل جهد حقيقي أو يعني تعلم مهارة. فالصبر والعمل الجاد في أيضا هذا الموضوع، وحين يواجه عقبة ما تكفيها الفطنة وحدها فيعني يتعثر لعدم اعتياده على المثابرة، وما متعود على هذا الموضوع. فبالتالي الخوف من الفشل والكمال يعني ممكن أن يضع الذكي سقفا عاليا جدا لأدائه، يخلي بباله الكمالية، وهذا أيضا يجعله يتردد طويلا حتى أنه يتخذ خطوة خوفا من أن لا تكون مثالية، فيضيع ممكن يكون فرص حقيقية بينما يتقدم غيره بخطوات بسيطة وثابتة. يابا أنت مو يعني قوي بهذا الموضوع كذا، فمرات يخاف من الفشل ما يقدم عليه أو ما يقدم عليه يعني، وتلقى مثلا غيره أقل من عنده مستوى يعني ممكن انه هو يحصل الفرصة ويروح بهذا الاتجاه يعني. فهذه مثلا مرات واحدة من الأمور يعني الكثيرة اللي هي مثلا أيضا ضعف المهارات الاجتماعية والعاطفية، لأنه النجاح في الحياة والعمل غالبا ما يعتمد على الذكاء العاطفي والقدرة أيضا على بناء علاقات التواصل الفعال، فهم الآخرين. الذكاء العقلي وحده قد أيضا يصطدم بعزلة أو صعوبة في العمل ضمن الفريق، وأيضا هناك مثل انعدام الانضباط الذاتي. الذكاء راح يمنح القدرة على رؤية الحلول وفهم الأمور يعني بسرعة، لكن تحويل هذه الرؤية إلى واقع يتطلب التزاما يوميا وإدارة وقت لا علاقة له بمعدل الذكاء. أيضا مستمعين الكرام، بعد التشتت وتعدد الاهتمامات، لأنه غالبا ما يمتلك الذكي اهتمامات واسعة وفضولا كبيرا، وهذا ممكن يدفعه حتى أنه يتشتت جهوده بين مشاريع متعددة دون تركيز على إنجاز هدف واحد حتى النهاية. فيعتبر النجاح هو مزيج من الذكاء المثابرة والذكاء العاطفي والقدرة على التكيف مع الفشل باعتباره مجرد خطوة في طريق التعلم.

مستمعين الكرام، بهذا نكون وصلنا إياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الصباح. كنت إياكم في إعدادها وتقديمها وإخراجها مصطفى نزار، على أمل أن ألتقيكم إن شاء الله باكر في نفس الوقت. دمتم في رعاية الله.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايم سكوير اف ام. هنا في تايم سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة اذاعية ممكنة.

0: مشتاق لك.
1: لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير FM، الأقرب إليكم.

0: قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة
1: 102.5.

لكل شريحة من مستمعينا كيان خاص، ونحن نقدر ذلك. تايمز سكوير، منكم وإليكم.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي. هنا في تايمز سكوير اف ام، هنا في تايمز سكوير اف ام، نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة اذاعية ممكنة.

تكشف عمق الفن وروعة المعرفة في بثنا إذاعة التايمز سكوير، تأخذك في رحلة ماتعة تناغم ثقافتك وتغذي روحك الفنية.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كنا نبحث عن مسواق بأعلى جودة والريده يكون بمكان واحد،
2: ومن هذا بدت فكرة مشروع بيج مارت، أكبر هايبر ماركت بالبصرة، بيئة كاملة تعتني بيك وبأهلك.
1: ليش بيج مارت مو مثل غيره؟
2: كل شيء طازج، وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة، حتى تدخل بيتك وانت متأكد 100% من نظافة وجودة الأكل.
1: بيج مارت يوفر لكم آلاف المنتجات موزعة على طابقين، يعني ماكو داعي تفتر وتضيع وقتك.
2: مواد منزلية وكهربائية وقرطاسية بعروض ومفاجآت وحسومات مستمرة.
1: بيج مارت مكان مصمم بمواصفات عالمية بناء على جو البصرة، يحفظ صحتك ويوفر لك الراحة.
2: مر علينا اليوم بالتايم سكوير الطابق الأرضي، وخذ كل اللي تحتاجه وأكثر بعد.
3: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسه. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل.

0: التفاهم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الأعلان معنا، الأعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عدنا سوالفكم تلتم.
1: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
2: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.
3: خير والعافية والصحة والسلام، رجعنا نطلع عليكم من داخل أروقة مول البصرة تايمز سكوير وبحلقة جديدة من برنامج مزاج الناس على مدار هذه الساعة. ومن داخل أروقة المول نطلع عليكم بحلقة جديدة وموضوع مختلف نسمع بها آراءكم وجهات نظركم وتجاربكم بموضوع حلقتنا اليوم. أكيد على مدار هذه الساعة وراح يبلش وياكم مشوار حلقتنا لهذا اليوم. سأكون معكم أنا أنفال الربيعي في إعداد وتقديم هذه الحلقة وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. الكل يعرف أن الزواج هو خطوة مهمة بحياة كل إنسان وقرار يغير هواي أشياء بحياته، بس السؤال اللي دائما يطرح نفسه، شنو الأفضل؟ نتزوج بعمر مبكر ونبدي حياتنا سوا ونبني مستقبلنا خطوة بخطوة، لو ننتظر لحد ما نكمل دراستنا ونحصل على وظيفة ونحقق استقرار مادي ونفسي؟ أكو ناس تشوف أن الزواج المبكر حلو لأن الزوج والزوجة رح يكبرون سوا ويتعلمون من تجارب الحياة، يواجهون صعوباتها إيد بإيد. وأكو ناس العكس تشوف أن الزواج يحتاج نضج واستعداد ومسؤولية. فموضوع حلقتنا اليوم هو موضوع قابل للنقاش ونريد نسمع منكم تجاربكم وآراءكم، شنو الأفضل من وجهة نظرك، الزواج المبكر ولا الزواج بعد الاستقرار؟ تعالوا خلنا نسمع.

0: مرحبا.
1: مرحبا، اهلا وسهلا. عمري
0: منو؟
1: ما عندي اطفال.
0: متزوجه؟
1: متزوجه الحمد لله، بس ما عندي
0: اسم. حضرتك
1: جنان؟
0: جنان. اهلا وسهلا بيك يا جنان. احنا اليوم نريد نسولف على موضوع الزواج المبكر والزواج ما بعد الاستقرار. من وجهه نظرك منو الافضل؟
1: بالنسبه لي قلت انه بعد الاستقرار هو افضل من الزواج المبكر، لان حتى لو تلاحظين هالايام اكثر الطلاقات انه اللي كان الزواج مبكر، يعني بعمر ال 14-15، يعني سنه سنتين وراء سنتين يصير انفصال الطلاق. بينما اذا كان ناضج ومكتمل تفكيره اكيد راح يكون الاختيار صح، وال يعني اشوف انه بالنضوج احسن.
0: زين، لو نرجع قبل نقول فد 20-30 سنه، الزواج المبكر ناجح افضل من الوقت الحالي؟
1: ذاك الوقت اكيد افضل، اكيد
0: ذاك حالات الطلاق يمكن ما كنا نسمع بها هواي.
1: صحيح، ذاك الوقت كان افضل. بس هسه بالوقت الحاضر، يعني اذا ناخذها بالوقت الحاضر، لا بالعكس، هسه الزواج بالناضج اكيد افضل. يعني اكيد.
0: ليش من وجهه نظرك؟ ليش؟ هو شنو السلبيات بحيث احنا لو نرجع قلت لك قبل 20-30 سنه كان الزواج المبكر ما بيه كل اشكال، حياه زوجيه ومستقره وثابته، شنو اللي تغير هسه؟
1: ما اعرف، يعني يجوز
2: القناعه.
1: بالضبط، القناعه. يعني يجوز قبل انه المراه عادي تقبل باي شيء، مثل ما نقول تقتنع باي شيء، بس بالوقت الحاضر لا. يعني حتى التفكير انه هسه اغلبها اللي تريد تتزوج انه تكون بيت مستقل وحدها، تريد ما تقبل تعيش وياها، تريد بيت وحدها، يعني عائله بس هي وزوجها، ما تريد احد وياها. بينما قبل عادي انه تقعد المراه ويا عيالها ويا اكثر من شخص وياها بالبيت، تتحمل مثل ما نقول العيال، تتحمل بينما هسه لا، مستحيل اكو هسه بنيه تاخذيت، يعني هي بنفسها ما تقدر تتحمل مسؤوليه نفسها، فما بلشنا تتحمل مسؤولية عيال وزوج و...
0: زين، برأي جنان شنو العمر المناسب للزواج؟ وانتي بأي عمر تزوجتي؟
1: قلت لك أنا بأمر تقريباً 25 سنة تزوج.
0: شوفين عمر مناسب؟
1: شفته مناسب، اختياري كان صح، اقتنعت بالإنسان اللي ارتبطت بيه، والحمد لله، يعني الحمد لله والشكر، حياتنا مستقرة، زواجنا مستمر الحمد لله.
0: شنو غير العمر تحسين يمكن هو سر نجاح العلاقة الزوجية؟ يعني انت قلتي الحمد لله الاختيار الصحيح، والنقطة الثانية العمر مناسب، غير هاي النقطتين؟
1: اي، التفاهم الفكري اهم شيء، انه يعني الافكار تكون متقاربة، يعني الميول، كل شيء، يعني اذا كنتوا نفس التفكير نفس الوعي اكيد. بينما انت من يعني اشوف انه واحد كبير يتزوج من واحد اصغر منه بهواي، لا ما اعتقد راح يتفاهمون فكريا.
0: فارق العمر بيناتهم على مود تحسين اوكي ممكن هو هذا الفارق العمري يمكن يكون المناسب؟
1: يعني مثل هسه نقول اذا مثلا 40 اخذ 16-14، مستحيل راح يتفاهمون. يجوز يمكن بالبدايه مثل ما نقول مرحله هيك فتره او نزوه مثل ما نقولها، بس بعدين لا، راح تصير قدامه هواي، هي راح تشوف تفكيره مو نفس تفكيرها، بعد هي تطمح الحياة، هو لا، راح يحس بالنضوج، راح يحس بال انه راح يشوف تفكيرها، كل ما تصرفت تصرف راح يعتقدها تصرف طفولي بالنسبة له، بينما هي لا، هي تشوفه مناسب لعمرها.
0: إذا 10 سنوات تشوفين هذا الفرق أوكي ما بي مشكلة، 10 سنوات لو يعتمد على أنه في بعض الأحيان أكو تشوفينه هو عمره كبير بس عقليته مشكلة طفولية، ومرات العكس، يعني أبو 16 سنة من تحكين وياه تشوفينه ناضج.
1: صح، شوفينه ناضج، بينما بالعكس أبو 40 سنة تحسينه بعد مراهق. أي أكو هيك، هواي أكو هيك، يعني مو شرط، يعني أكو بيم قلت لك صح العمر، بس تحسينه لا، اكو عمره كبير بس عقله مثل ما نقول صغير، واكو بالعكس لا، عمره اصغر بس عقله يجوز تجربته بالحياه تكون اكثر، انه يمكن تجارب الحياه اللي مر بيها بحياته خلته يكتسب، يعني انه معرفه بالحياه بالوضع اكثر من اللي لا، من اللي عمره كبير بس ما عنده تجربه، ما عنده تجربه، ما عنده اطلاع على الحياه او على مساوئها، جزء جابها مرتاح او شيء، يفرق هذا الشيء طبعا اكيد.
0: جنان، برايك احنا مجتمعنا كمجتمع عراقي يشجع الزواج المبكر لو يضغط على الشباب حتى يوفرون بيت ووظيفه؟ وتعرفين هسه ممكن هواي حالات من الشباب يعني صار عزوف شباب عن الزواج. شو تشوفين المجتمع شنو جاي يشجع، الزواج المبكر ولا العكس؟
1: هو يشجع الزواج المبكر، بس بنفس الوقت ماكو أسباب اللي تخلي زواج مبكر. يعني هسه يردون بالنسبة للبنات يردون يتزوجون وهن صغار، اي اوكي، بس انه الشاب مين يقدر يتزوج وهو بعمر صغير؟ لان مين يقدر يكون حياته، وخصوصا احنا بهذا الوضع. يعني تجي تشوفين كل شيء غالي، كل شيء ما يقدر يوفر، بغض النظر عن انه عدم توفر الوظائف، عدم توفر يعني تلقين الشاب بالعكس بعمر صغير انه ما يقدر يعني ما يتمكن من الزواج، بينما تشوفين الاهل بالنسبه للبنيه يردوها تتزوج بعمر صغير.
0: يعني لا الشاب محصله فرصه عمل ويكون اكو استقرار مادي.

0: مرحبا.
1: حياك الله يا لبيك.
0: الله يحييك. أم منو؟
1: أنا أم زهراء.
0: أم زهراء، أهلا وسهلا بيك. أم زهراء، بأي عمر تزوجتي؟
1: والله بعمر 27 سنة.
0: 27، شوفين نفسك.
1: 27،
0: نعم والله. شوفين 27، زواج يعني أوكي طبيعي، هذا العمر المناسب للزواج والاستقرار، ولا لا نقول تأخرنا بالزواج؟
1: لا والله سابقا كان عمر 27 30 سنة، شوفيها يقولون قمة ريعان الشباب، لكن هسه لما ترجعين لوضعنا هذا الحالي لا، ليش نقول عليه يا كبره يا فاتها القطار، يعني ما يباعون للبعيد، خلينا نقول مثل الظروف، الوضع، الغلاء، المعيشه، الاستقرار، الاميله ترى اميله دور بحياتنا اليوميه.
0: نعم
1: اي والله.
0: الاهل كان لهم دور بتحديد توقيت الزواج يعني للشاب والشابه؟
1: والله سابقا نقول مثل ما تقولين هي قسمه، لكن هسه ظروفنا هذا، انا جاي اشوف البنات من العوائل بس اللي تخلصون بناتهم، شقيك مسؤوليه، شقيك اخليها بركبه رجال، الرجال مسؤول عليها، هيجي يعني، مو تقولي مثل ما تقولين تكوين عائله وكذا وكذا، لا خلي تطلع نتيجه ظرف البيت، غلاء المعيشه، فقر العائله، اخوها مسلط عليها، هالامور هاي كلها، فشوفين هسه بظرفنا يدوم بس يطلعون البنيه.
0: فعلا اكو في بعض الحين احنا جاي نسمع اكو بعض من العوائل انه يزوج بنته صغيره، بس من رجعين للشاب يقول له لا بعد وقت استقر ماديا وخوبته ما تجيب لك بنت العالم ونصرف، مو
1: اي اذا تبعين بعد العوائل ترى هسه يعتمدون على مصرف من اهلهم نفسهم، يزوجونه ويخلون يصير براسه اطفال، لكن براس ما يطيح يا الام يا الاب، بس هو شكليا اسمه زوج بالبيت.
0: الزواج المبكر تشوفينه يعتمد على وعي الإنسان يعني هسه اليوم، أو في بعض الأحيان حتى وعي العائلة يعني وثقافته؟
1: أكيد. شوفي سابقا إحنا لازم نربط الماضي بالحاضر، سابقا مثل ما تقولين إحنا على فطرتنا على لاهيتنا، أهلنا كانوا البنت تطلع على دبة أمها، تدين دبتها فقيرة، المهم استقرار، المهم عيشة موجودة، بساطة، أهم شيء بالشخص روحه حلوة. هسه شوفين هسه البنات أريد طول، أريد عنده عضلات، أريد جميل، شروط. وكذلك هو يخلي مواصفات على البنية، تقول يريد يعرضها للعالم، مو يعرضها بس إله للعالم، فالبنية سمت فتحت مثل ما تفتح الولد، وما شاء الله التليفون خلاش تبعين مدى بعيد، مو مثل قبل شنو تطيها ترضى، هسه شنو تطيها وشنو تجيبي له، لا تقول مقصر بحقي، لا ما جاب لي.
0: اي والله هسه هاي يعني اقدر اعتبرها احد اسباب عزوف الشباب عن الزواج.
1: اي طبعا، انا يعني حد امس والله شفت واحد قهرني يقول اهلي غصبوني اتزوج من باب الدين وخافتنا عليك وكذا، يقول تزوجت، يقول ضلينا سنه صار عندي بنتين، يقول صارت خلاف راحت الاهلها، يقول رحت لابوها قلت له ما يصير شيء بناتي ولازم ترجع للبيت، قال لي والله ما يعجبك طلقها، يعني صارت هسه كلمه الطلاق بهذا وقتنا سهله. زين يعني مو مثل قبل، يروح عمي وخالي والعائلة والهاي وفي سبيلي ويخلون البيت متماسك، العائلة متماسكة. هسه أنا جاي أشوف أكو تفكك بالعائلة، يعني شوفين الله يحفظه عنده 9 عيال ويقول دبوني بالشارع، إحنا وذاك الوقت وين كان عندنا هيك؟ ما كان عندنا هيك، هاي شنو ترجع لهاي؟ ترجع للنقال، للأمور اللي دخلت علينا، لهذا اللي إحنا نعتبره تطور هو نعتبره تفكك مو تطور. يعني ما أشوف مخافة الله راحت، الضمير انشال من حياتنا، ماكو شيء بعد اسمه استقرار، يعني ما أنا ما جاي أشوف أكو شيء استقرار، أصلح الزواج والطلاق عادي.
0: زين أم زهراء، هسا أنت محور حلقتنا هو شنو اللي تفضلين، الزواج المبكر بالوقت الحالي ولا الاستقرار، يعني الزواج ما بعد الاستقرار المادي والنفسي؟
1: والله سابقا أقول هاي النقطة، بس حاليا لين جاي أشوف الظروف والوضعية أقول لا والله، يعني البنت تطيها تروح بذمة رجال أحسن، لأن قلت لك 10% يعني شوفين، مع احترام العوائل زينة، أنت مراقبة بنتك، مراقبة ابنك، ويا من يمشي ويا من يحكي ويا من يروح ويا من يجي، أي هيجي.
0: زين هسه زهرة أجل عمرها؟
1: يعني بنتي هذه 20 والثانية 21،
0: الله يحفظهم ويخليهم لك يا رب، التوفيق لكم بنات. زين زهراء هسه بعمر 20، اذا اجاها واحد وقسمه زينه على قولتك اهاليتنا نقول عليها هاي قسمه ونصيب، إذا أجدتي قسمة زينة تشوفين العشرين عمر مناسب، ولا تقولين لا خلنا ننتظر فد سنتين فد ثلاث سنوات حتى تخرج؟
1: شوفي وياك الظروف تحكم. يعني بالنسبة إلي أنا أبوهم متوفي، عايشة عند عمهم، أي عايشة عند عمهم، هذه مرت عمهم طبعا الله يسلمك. فمثل ما تقولين يطلعون بالنسبة إلي أفضل. يعني هو طبعا التخرج فشي حلو هاي، بس بنفس الوقت الاستقرار والأمن بعد أحسن، لأن أنا ما ضامنة باكر شنو يصير، والأعمال كلها بيد الله. بس مثل أنا أقيس على نفسي أقول إذا تجي قسمة زينة وناس زينين لا خط طلع.
0: يعني 20 عمر مناسب تشوفينه إيه إذا قسمة زينة؟
1: إيه تغيرت النظرية. قبل إحنا 27-30 أسولف البناتي، أقل 27-30 إحنا ما نقول عليها آنس، هسه قام نقول عليها 25-27-30 يقولون عليها آنس، بهذا وضعنا هذا وقتنا. إيه هيك يعني شوفوا شلون تغيرت النظرة.
0: زين في حال إذا أجتها وظيفة تفضلي لها الوظيفة ولا الزواج؟
1: أكيد الوظيفة، يعني إلها هي أحسن. بس بنفس الوقت قلت ليش لازم نربط بالمجتمع، لازم في زواج حتى الطب تطلع تأخر تروح تجي يا رجل مسؤول عنها.
0: زين خلنا طمعنا أخذ الثنين مو؟
1: أكيد أكيد
0: حبيبة قلبي، شكرا لك لوقتك، مع السلامة.
1: أنا مزوجة عن حب، هم علاقة 3 سنين 25 سنة زواج، والحمد لله والشكر. أي والله
0: حبيبة قلبي على كل حال، شكرا لك لوقتك يا عيني وللشرف، مع السلامة.

0: رجعنا لكم احبتي المستمعين الكرام بعد هذا الفاصل القصير. نتعرف بالاخ مرحبا.
1: مرحبا، اهلا وسهلا.
0: اسم حضرتك؟
1: حيدر.
0: اهلا وسهلا بك يا حيدر. حيدر ما متزوج؟
1: لا.
0: شو قد عمرك؟
1: 25.
0: يا رب العمر كله. 25 وما متزوج، واحنا بهذا الوقت وبهذا المجتمع، شوف ال 25 بعد وقت لمشروع الزواج ولا لا؟ تحس نفسك تأخرت؟
1: لا والله، بالنسبة لي كعمري 25 ما متأخر. بوجهة نظري أشوف العمر المناسب للزواج 25 فما فوق. تكون مكتمل عقليا تفكيريا، تكون قادر على الزواج، يلا تخطي هالخطوة.
0: زين، هاي وجهة نظرك وهذا العمر اللي انطيته من 25 فما فوق للشاب لو الشابة؟
1: للحالتين. اي نعم. أي.
0: ممكن هذا الموضوع يعتمد مو بس على انه العمر وانه انت اكو استقرار، ممكن الاستقرار المادي يلعب دور بهذا الموضوع.
1: هو الدور الاساسي للمادة. نعم. بس هو الواحد يقول 25 فما فوق ليش؟ حتى يستقر عقليا.
0: نعم.
1: يستقر تفكيريا. يكون قادر على الزواج من كل النواحي.
0: زين، انت كشاب ما تفضل فكرة الزواج المبكر؟
1: ما افضل.
0: شنو الاسباب؟
1: احس ما قادري على الزواج تفكيريا كعقل، ما قادري على الزواج. الزواج مسؤوليه، يراد له تفاهم، يراد له مبادره، يراد له هواي امور. هاي من وجهه نظري يعني العمر المناسب للزواج 25 فما فوق.
0: الاهل يلعبون دور بتدخلهم انه، او في بعض الاحيان هواي نسمع تدخل العوائل ومثلا يغصبون البنيه او الشاب على الزواج بالعمر الفلاني. تشوف هذا يلعب دور بالنسبة لك لو ما يهمك؟
1: طبعا يلعب دور أكيد.
0: يعني إذا الوالدة دخلت وقالت لك يابا يا حيدر أنت 25 هواي والمفروض أنت قبل 5 سنوات متزوج.
1: إيه هسه أنا جاي أشوفها بنفسي، هاي الحج يجيني من باب العاطفة، يابا ليش ما تتزوج؟ أريد أشوف جهالك. إيه أنا أموت وبعد من يزوجك؟ هاي تصير بي. بس أنا ما متقبل هاي الفكرة.
0: أنت شخصيا ما متقبل؟ أصدقائك جماعتك
1: كلهم متزوجين؟ كلهم متزوجين. اي بس انا بعدني، يعني ان شاء الله بالفتره الجايه ممكن.
0: الظروف هنا أنا ممكن تاجل ولا تقدم الزواج في حال اذا شاب وبعمرك انه اذا راد يفكر بالزواج؟
1: اذا ما مكتمل ماديا.
0: نرجع للماده.
1: اذا ما مكتمل ماديا ما يناسب الزواج ولا 1%. لازم تكون مكتمل ماديا حتى تخطى هاي الخطوه.
0: زين، اكو عمر معين اذا وصل للانسان يصير الزواج اصعب نفسيا واجتماعيا؟
1: ممكن.
0: اي عمر
1: ممكن؟ هو من تعبر يعني 30 نقدر نقول.
0: ما اعرف وجهه نظرك، انت شاب
1: تقريبا. ايه اذا عبرت 30 وانت ما متزوج هاي مشكله هنا تصير.
0: يعني احنا راح نتحمل اكثر 5 سنوات يا حيدر. بعد ال5 سنوات لا موضوعك. مو طبيعي.
1: نعم.
0: انت هسه بالوقت الحالي انت مستقر ماديا؟ شوف نفسك قادر.
1: قادر، انا قادر، انا مستقر ماديا والحمد لله، ومستقر قبل 3 سنوات 4 يعني، واقدر اتزوج. بس هو الفكره انا ما بتقبلها صراحه، يعني ما اريد بالوقت الحالي.
0: شوف الحج يلح عليك. اي ما عندك بعد شيء ناقص، هو كل شيء كامل، امور طيبه.
1: اي بالنسبه لي ما عندي اي شيء يلزمني. ان شاء الله اذا لقينا البنت المناسبه ليش لا.
0: هو احنا هنا نريد نوصل هاي النقطة. شوف عزوف بعض الشباب وبالوقت الحالي ان اقدر هسه ما اقول انت عزوف، لان العزوف يعني انت اشيل الفكرة من بالي، بس البعض اللي يأخر ويأجل بهذا الموضوع، تتوقع احد الاسباب انه الاختيار الصحيح ما لاقي؟
1: ممكن. هسه انا بالنسبة لي هم يعني ما لاقي البنت المناسبة اللي اشوفها توالمني انا كحيدر، ما لاقي. من ألقى إن شاء الله أخطي هاي الخطوة.
0: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله ألتقي بيك للمرة الثانية ومو وحدك، زوجتك وياك
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب. زين، إحنا أريد أهم أسمع وجهة نظرك. المجتمع العراقي بما أنه أنت فرد من أفراد هذا المجتمع، يشجع على الزواج المبكر ولا جاي يضغط على الشاب حتى يوفر البيت والوظيفة والاستقرار المادي ومهر عالي وهاي تفاصيل؟
1: إيه صحيح.
0: شنو الصحيح؟ المجتمع العراقي يشجع الزواج المبكر ولا بالعكس؟
1: يشجعون المبكر طبعا.
0: المبكر.
1: ايه هسه احنا جايين نشوفهم اعمارهم 16 17 يتزوجون الشباب.
0: زين.
1: ايه البنيه توصل 18 حامل تلقيها هسه باللي جايين نشوفه من الاقارب ومن الاصدقاء، يعني عبروا 18 كلهم يكونون متزوجين.
0: بس المهور العاليه ما جاي يتاثر على الشاب؟
1: تاثر طبعا، تاثر. لان هسه اقل مهر اسمي يريد 10 فما فوق، 10 بهالوقت صعبه بالنسبه للشباب، يعني شو صعبه
0: اللي ما مقتدر ماديا يعني اللي ما عنده وظيفه.
1: طبعا واكثر الشعب هو الشباب اللي بعمري ما عندهم وظائف، والله كلهم عاطلين باطلين، يعني الهم ترجع لازم للحكومه بهاي الحاله. اي ترجع الحكومه ترجع تباوع لهم توظف الشباب هاي حتى الواحد يقتدر.
0: ان شاء الله يا ربي تحصل بنت الحلال. زين وشكرا لك ولوقتك يا عيني، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: مرحب.
0: اسم حضرتك؟
1: سعد.
0: سعد، أهلا وسهلا بك يا سعد. متزوج ولا لا؟
1: لا والله
2: ما متزوج
1: للأسف بعد.
0: ها للأسف، وصلنا للأسف. يعني أنت ايش قد عمرك هسه حاليا؟
1: 27 سنة.
0: بما أنه للأسف و27 وأنت شاب بهذا المجتمع العراقي وبهذا الوقت، شوف عمر مناسب ولا متأخر بالزواج؟
1: والله العمر المناسب للزواج أنه يكون الإنسان يعني مستقر نفسيا، مستقر ماديا، بعدين أنه يفكر يرتبط ويتزوج.
0: وأنت هاي الحالتين ما موجودة؟
1: والله بصراحة أني مريت بعلاقة بس نهيت بالفشل يعني، وقلت بعد يعني على ما أستقر نفسيا يعني.
0: تستقر نفسيا بس كماديا أنت الأمور تمام؟
1: الحمد لله
2: ما عندك مشكلة.
1: لا ما عندي.
0: شوف أنه على الشاب، بما أنه أنت شاب وأكيد جماعتك وأصدقائك، تشوف أنه البداية اللي فكرة الزواج ومشروع الزواج أنه لازم يكون الشاب مستقر ماديا؟
1: طبعا أكيد لازم يكون مستقر ماديا، لأن أكثر المشاكل اللي تصير بين الرجل والمرأة يعني تكون مشاكل مثلا تقصير من الزوج من ناحية المادية، بس إنما المادية مو كل شيء إحنا نقول، بس سبب أساسي يعني للمشاكل والانفصال يعني.
0: لا أقدر أرجع السبب المشاكل والاستقرار المادي وعدم وجود استقرار مادي للشاب نفسه ولا للزوجة؟
1: والله للزوجة أكثر. للزوجة. أي لأن الزوجة تشوف متطلبة أكثر يعني، لأن مثلا ما تشوف صديقاتها، تشوف يعني المرأة ما تعذر مثل ما نقول إحنا يعني. الشاب مرات مو كل شيء عنده أموره طلعه، طب يعني مو شرط إنه يلبس ماركة مو ماركة، بس المرأة لا تريد يعني، المرأة متطلبة أكثر.
0: بس إحنا لو نرجع قبل 20 سنة،
1: بس حاليا أنا أشوف قبل أحسن. أي المرأة حاليا
0: ماكو قناعة،
1: ماكو قناعة، والأماكن الترفيهية هواي تواجدت وهواي يعني صارت موجودة. صارت قبل المرأة مثلا طلعينها مكان عادي راح تقتنع، هسه المرأة لا تريد سفر يعني مثل ما تشوف قرايبها، تشوف صديقاتها، السفر برا العراق، فهي تقول لك انا اطمح همين، ليش هذا يسفره انا ما يسفرني يعني. اكو ناس مثلا الطبقة الاجتماعية مالتها عادية فقيرة ما يقدر انه يسفرها، بس هي المرأة تقول لك اكو مو الكل انما البعض، اكو حريم لا بالعكس انها هي تبني عائلة يعني، تحاول انها هي تلم الرجال، بس اكو مرأة لا يعني تقولك فكر بنفسي، انا اريد اطلع اريد اسافر اريد اصور يعني. السوشيال ميديا شوي اثرت بالمجتمع.
0: هسه انت سبقتني بالسؤال، السوشيال ميديا لعب دور بمتطلبات، زياده متطلبات المراه وعزوف الشباب عن الزواج؟ اقدر ارجع السبب الاساسي والرئيسي للسوشيال ميديا؟
1: طبعا اكيد السوشيال ميديا يعني في شيء كل كبير اثر بالمجتمع بصراحه، لأن العالم قبل ماكو سوشيال ميديا، العالم ما تعرف يعني، أو ما تشوف، أو مثل ما نقول ما تتطلع على العالم الخارجي. هسه المرة بالسوشيال ميديا تتطلع، شايفة من خلال السوشيال ميديا، من خلال المسلسلات هسه اللي كثرت يعني، تقول لك أنا أرد أعيش، أرد أروح، أرد أشوف يعني، أنت حارمني، أنت ما توديني، أنت ما أدري شنو. هاي هم سبب معين اللي السبب يعني انفصال بين العلاقات وهالأمور.
0: زين بعيدا عن تجربتك الفاشلة يعني أقدر أقول، إذا خيروك بين الزواج عن حب بس مبكر وزواج بعد الاستقرار من شخص مناسب، شنو تختار؟
1: والله الحب أنا أشوفه إذا بسن مبكر، حتى لو كان أكو حب، إذا الإنسان يعني ما مستقر الحب ينتهي ويا الوقت، لأن الحب مجرد إحنا نقول مثلا يمكن مو حب، احتمال يمكن اعجاب، وانت فترة العلاقة يعني سمر السنة مثل ما نقول، بعدين الامور راح تتضح يعني، بالاخير راح تبقى الاستقرارية. الحب ينتهي، انما ينتهي يعني مو اقصد ما حد يحب الثاني، انما ينتهي لان يصير شيء تعويد يعني، يصير شيء عادة، لان الانسان من يلقى شيء يصير له نصيبه وملكه، ينتهي شوي شوي الحب، بس انما يبقى الاستقرار يعني. انت اذا وصلتي عمر مستقرة فأنت متزوجين، المرأة تحبينها أو الرجل تحبينها بمرور الوقت، إذا كنت مستقرة لا راح تكون علاقة ناجحة يعني. النجاح أهم من الحب.
0: بس راح أرجع لك في حال إذا الزواج عن حب ولا الزواج التقليدي، شنو اللي تفضله أنت؟ بما أنه أنت هسه دمرت الحب يعني ما هسه لا.
1: لا أنا كلش مو ضد الحب، بالعكس أنا وين فكرة الحب، بس أنا فكرة الحب تكون شو وقت من يكون الإنسان مستقر. إيه لأن هسه أكثر الحب يكون طيش يعني يكون الشاب يحب وهو ما مفكر بحياته، ما مكون شيء نفسه، زين انت من تحب تكون تقدم، يعني انت مو تحب وخلاص انا حبيتك يلا هاي تحط البنيه تحت الامر الواقع، لا انت تكون تستقر، تكون تعتمد على نفسك، تكون ان انت قادر ان انت تاخذها الانسان اللي تحبه، مو مجرد انا احبك وتحبينه وخلنا نعيش 10 سنوات واحد يحب الثاني. فانت استقر يعني واحد يكون نفسه، خاصه انت بعمر مثل ما نقول احنا تقول ان العمر المبكر، فانت عمر مبكر حاول ان انت مثلا تكون حياتك تستقر بهاي الحاله، ان الحب راح تلقاه، يعني راح تلقى الحب. بس انا من ناحيتي اني لقيت الحب وتاخرت شويه على ما كونت حياتي، لان انا فكرت اني قلت يعني اظلم الانسان اللي وياي اذا انا راح ابقى وياها وانا ما امكن شيء من نفسي، راح اظلم نفسي وراح اظلمها. فقلت انا يعني اكون نفسي وهذا وبعد اكون بعدين، لا مو افكر، انما لا، انما الانسان منطح شاية بعد يكمل بالوعد مالته.
0: ان شاء الله يا ربي لك التوفيق والحياة السعيدة. شكرا لك ولوقتك ورأيك، يعني مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: هلا. ام منو؟
1: مو ام احد.
0: مو ام احد. اهلا وسهلا. اسم حضرتك؟
1: روان.
0: اهلا وسهلا بيك يا روان. روان بأي عمر تزوجتي؟
1: بعمر 23.
0: شايفين عمر 23 مبكر ولا اقدر اقول عليه لا عمر مناسب للزواج؟
1: والله بصراحة هو راجع للشخص نفسه، لان احيانا تلاقين اشخاص بعمر 30 بس بعدهم مواصلين النضج المناسب للزواج. اكو اشخاص لا والله تشوفينهم صغار بس واصلين للعمر. انا بالنسبة لي شفت نفسي خلاص تخرجت وعشت حياتي، عشت مراهقتي، بعد شنو اللي باقي يعني؟ اتزوج الحمد لله. ايوه اتزوجت.
0: شو تحسين الفارق العمر المناسب بالنسبة للوعي والفكر ما بين المرأة والرجال؟ شو قد الفارق بيناتهم؟
1: والله احس انا المرأة تنضج بشكل اسرع من الرجل، وهذا الشيء يعني مذكور حتى تقرين عليه انت راح تشوفينه، لان المرأة ما ادري يعني سبحان الله يعني دائما يكون عقلها شوي اكبر من الرجل وايد اشياء، بينما الرجل لا يكون نضجه متاخر. فانا افضل اللي تتزوجين يعني يكون عمر 29 فما فوق. احس الصغار ومو قاعده ثابته، يعني مو قاعده ثابته، ممكن تلاقين اصغر وما شاء الله مسؤول وناضج ويعني تحسينه صدق رجل، يعني مو اي شخص. اكو احيانا تشوفينه كبير بس تصرفات مراهقين.
0: اذا فرق العمر بين المرأة والرجل 10 سنوات تحسينه اوكي فرق طبيعي؟
1: والله ممكن، يعني ممكن، اما قلت لك حسب يعني هم الشخص، انت راح تقعدين وياه فتره الخطوبه تشوفينه، يعني انت هل تلاقين انه عقلك متوالم ويا عقله، تفكيرك نفس تفكيره، طموحاتك نفس طموحاته، شنو الاشياء اللي تحبونها اللي راح تشاركون بيها، هل هي متشافه او تشوفينه لا والله هو لا يعني وايد ليفل عالي مختلف عني، او انه تفكيره رايح على اتجاه ثاني وانا باتجاه مختلف تماما. اكيد هذا الشيء راح يسوي فارق، راح يعني راح تعيش انه لا والله زوجي يعني شنو تفكيره مال تفكير ناس كبيره بالعمر، انا بعدني صغيره وادور اشياء ثانيه مختلفه وناس وفرفشه هو لا. ايه
0: زين روان، اذا اجتي القسمه الحلوه والمرتبه واللي انت مقتنعه بيها قبل ال 23، يعني نقول 20 19، وافقين؟
1: شنو الشيء اللي بالنسبه لك يخلي هاي القسمه المناسبه؟
2: السؤال موجه لك.
1: زين يعني شنو هي القسمه المناسبه؟
0: ما اعرف انت شو تقولين. احنا هواي نسمع انه القسمه اجت الروان حلوه، يعني مثلاً قسمه مثلا مو حلوه، يعني شلون العالم جاي تقيم هذا الشيء؟
1: شنو تقيم؟ هل الرجل هو يصلي، دين، يخاف الله؟ هاي اول شيء بالنسبه لي مهم. ثاني شيء هل الرجل حالته الماديه مناسبه زينه؟ هذا هم شيء مهم. هل الرجل شلون علاقته مع اهله، شلون علاقته مع المجتمع، شلون علاقته بشغله؟ هذا هم شيء مهم، لان هو لان شلون راح يعكس نفسه ويا العالم، راح يعكس نفسه وياي، فهاي الاشياء مهمه بالنسبه لي.
0: كلهن اجل
1: راح يمكن اوافق بذاك العمر، ما اظن اذا انا بعدني ما مكمله دراستي.
0: هنا انا يرجع القرار الك ولا لتدخل الاهل؟
1: لا بالنسبه طبعا الي، لان هذا الشيء حياتي. يعني يمكن اهلي راح يقولون ها هو يعني انسان مناسب الك، هو يعني
0: قدموا لك النصيحه ممكن.
1: ايه بس بالنهايه القرار قراري، يعني انا اللي راح اتزوج، انا اللي راح اعيش وياه.
0: من يتحمل مسؤوليه تهيئه الشاب او الشابه للزواج؟ المجتمع ولا المدرسه ولا الاهل يلعب دور؟
1: طبعا كلهم يلعبون دور، كلهم يلعبون دور. الاهل بس بنسبه كبيره، المدرسه او الجامعه هم لها دور، كون الفرد يعني راح يكون بيها موجود فراح يتاثر بيهم. بما انه هسه احنا يعني الدنيا تغيرت عن قبل، صار عندنا تلفون، سوشيال ميديا، التلفون حيل راح ياثر على الاشخاص. يعني لما تشوفين فلانه ها يمت تزوجت، ها يمت شنو صارت، شنو يعني يتاثرون بسرعه. اكو ناس لا ما يتاثرون. اهم شيء ترى انا احس انه الانسان لازم ما يتاثر باي شيء، لا انه مثلا فلان اشترت لا انا لازم اشتري نفسي، فلانة سوت أنا سوي نفسي، لأن هذا الشيء راح يخليك دائما بسباق مع نفسك، يعني ما راح تقتنعين بشيء. فالاقتناع هو شيء كلش مهم.
0: كلام الناس وكلام المجتمع والأهل والأقارب والبيئة والمحيطين بينا، شافة من يبلشون بالتدخلات؟ يعني روان صار عمرها 30 سنة وما متزوجة ليش؟ والتساؤلات تصير، بالإضافة إلى أنه هذا الحكي يتداولونه من مكان المكان من واحد الواحد. تشوفين كلام الناس والمجتمع عن العمر المناسب للزواج يأثر على قرارك أنت؟
1: والله ممكن لو أنا أني ضيعت فرص وايد إجت لي إنزين وكانت صح مناسبة وزينة، بس أنا بإيدي ضيعتها، أحس ممكن أتقبل كلامهم لأن أكون أنا مضيعتها يعني بغلط مني. بس إذا أنا بعدها ما جايتني الفرصة المناسبة وأنا واصلة لهذا العمر، فلا طبعا ما رح يأثرون بي، لا لأن أكون ما غلطانة. ليش أنا قاعدة أنتظر الفرصة المناسبة أو الشخص المناسب؟ إيه
0: حبيبة قلبي، شكرا لك ورأيك ووقتك، يا عيني مع السلامة.
2: غصب.

0: بلجن بلجن.
1: مرحبا، اهلا وسهلا.
2: منو؟
1: ام محمد.
2: اهلا وسهلا ام محمد. باي عمر وتزوجتي؟
1: بس خلصت الجامعه 22 سنه تزوجت.
2: عمر مناسب ولا تحسين لا يمكن لو يرجع بيك الوقت ممكن شوي تاخرين ال 22؟
1: والله ممكن شوي اخر حتى استقر بوظيفه ودوام، لان خساره هذا الشيء، لان تزوجت راسا مباشره يعني ورا الكليه، فظليت ربة منزل للاسف يعني. اي يعني هو هذا الشيء الوحيد اللي اقول انا المفروض يعني من اخلص جامعه استقر بوظيفه بعدين افكر بالزواج، افضل يكون.
2: لكن هذا هسه انت رايش بالوقت الحالي؟ أي. يعني هسه بما انه هسه انا جاي اسالك، انت جاي تقولين الوظيفه. اي زين، لو نرجع لفتره ال 20 22، تخرجتي وجدت القسمه الحلوه والمرتبه وبنفس الوقت الوظيفه، تفضلين منو؟ خيار صعب. لا لا لا لا،
1: هنا اثنيناتهم مهمات بصراحه يعني. اي بس
2: اكيد نقول خلينا نوافق على القسمه اللي ينجوز ما تتعوض.
1: يعني الزواج والقسمة والاستقرار، وأكيد إذا الزواج المناسب والصحيح أكيد يعني أهم، بس تبقى الوظيفة يعني.
2: الوظيفة جوزها سليان أنت فقدتيها؟ بديت تحسين بأهميتها؟
1: إي أكيد طبعاً. إي لأن بالسنين الأولى ما كنت أشوفها يعني فشي مهم، بس تالي بمرور السنين وكبرني شفتها لا شي مهم.
2: أم محمد، تفضلين الزواج المبكر ولا الزواج ما بعد الاستقرار؟
1: لا اكيد ما بعد الاستقرار.
2: ليش مو المبكر؟ شايفه احنا مرات اهاليتنا قبل ينطون او يتزوجونهم ما يعني باعمار صغيره والامور طيبه والحياه سعيده والزواج مستقر، لا حد فكر بوظيفه ولا حد فكر باستقرار نفسي ولا اجتماعي ولا مادي، وبالاخير طلعوا الاطباء منهم وطلعوا المهندسين يعني والامور طيبه زين. فشنو هسه سلبيات الزواج المبكر بحيث يقول لك لا؟
1: شوفي، الانفتاح ودخول النت يعني واطلاع الناس على الحياة هسه غير التفكير وغير العقلية. يعني احنا قبل ما عندنا يعني المعلومات اللي عندنا هسه، بحيث يعني نقبل بكل شيء، قنوعين بكل شيء، ما يعني نعترض على الشغلات اللي تصير بحياتنا. بس هسه لا، يعني بعد هسه المرة صارت يعني عندها متطلبات، تدور شغلات يعني وتفكيرها غير شكل تطور. يعني أشوف أنه الزواج المبكر يحرمها من هواي أشياء تضطر تستغنى عنها على مود العائلة والبيت. أي فأفضل أنه واحد يستقر ويحقق كل الشغلات لباله بعدين يدور شريك الحياة المناسب.
2: زين، هاي رأيك بس بالنسبة للرجل ولا حتى المرأة؟
1: لا للاثنين، أكيد للاثنين. أي رجل ومرأة.
2: شو فارق العمر بحيث تحسين أنه هذا الفارق العمر ما بين الزوج والزوجة مناسب؟ شقد بيناتهم؟
1: أحس بين 5 إلى 10 سنوات، يعني 10 سنوات حد أقصى. هذا أحس يعني 5 6 4 هذا شيء مناسب.
2: المجتمع العراقي بما أنه أنت جبتي موضوعة يعني المتطلبات الزوجة ويعني تغيير الوضع والمجتمع وهاي التفاصيل، المجتمع العراقي جاي يشجع على الزواج المبكر ولا العكس جاي يضغط على الشاب حتى يوفر بيئة وفرصة عمل ووظيفة ومهر عالي؟
1: أكيد إيه.
2: ولازم يوفر كل احتياجات الزوجة.
1: إيه المهر العالي، وهسه أكثر البنات ظلوا يدورون يعني إنه يعزلون، ما يحبون يعيشون نفس قبل إحنا ويا الأهل الزوج وهاي. إيه فأكيد يعني هسه غير شكل، الضغوطات صارت أكثر، وتبعت تعرفين أسعار الذهب.
2: نعم.
1: والمهارات كلها عالية بعد هسه، فيعني هواي ضغوط تأثر على الزواج غير شكل هسه، صار الموضوع أصعب.
2: يعني المجتمع العراقي ما جاي يشجع على الزواج المبكر، وإنما جاي يشجع على شنو؟ على إنه الوضع تغير والمهور عالية وعزوف الشباب ممكن عن الزواج.
1: إيه هو الحكي مو مثل منتجين الفعل، الحكي إحنا نشجع.
2: نعم.
1: إنه نشجع الزواج ونسهل الأمور هاي، بس منتجين للواقع لا، يعني شوي صعب الموضوع صار مو نفس قبل.
2: أعتبر أن الوضع الاقتصادي، عدم توفر فرص عمل، ماكو وظيفة، معاناة الشباب، هو هاي أحد الأسباب الرئيسية لعزوف الشباب عن الزواج؟
1: أكيد طبعاً طبعاً، بس يعني الوظيفة صارت بالأحلام مو بسهولة. يعني
2: أقدر أعتبر الاستقرار المادي هو سر نجاح هذا المشروع، مشروع الزواج؟
1: لا مو شرط، مو بس الاستقرار المادي، أكو هواي يعني شغلات ثانية بالزواج. يعني اكو مستقرين ماديا بس تلقينهم مشاكل، و يعني هم اكيد التربيه والاخلاق لها دور مو بس الماده.
2: الحب يكفي؟
1: لا اكيد ما يكفي.
2: اعطيني النقطه الاساسيه لنجاح الزواج.
1: والله هي مجموعه اركان، ماكو نقطه بس اساسيه، لازم يعني اخلاق.
2: انت حسب تجربتك هسه شنو
1: يعني؟ شويه حب على شويه ماده على شويه تربيه واخلاق
2: يعني هاي شويه تفاهم
1: شويه تفاهم هي هاي شي كمل شي. اي
2: حبيبه قلبي، شكرا لرايك يا عيني، مع السلامه.

0: واجب.
1: بنهاية حوارنا اليوم نقدر نقول إن الزواج مو مجرد عمر نوصل له، ولا بيتنا نمتلكه ولا راتب يكفينا نهاية الشهر. الزواج شراكة ومسؤولية وتفاهم، ولازم يكون الطرفين مستعدين يواجهون الحياة بحلوها ومرها. تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنا أنفال الربيعي في الإعداد والتقديم، وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. نلقاكم على خير، إلى اللقاء. من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
2: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع أنفال الربيعي.

0: غيابك ليه قولي ليه ناسي ليه يا اسمر
1: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

قلبي عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى لي يا حبيبي قلبي عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى لي يا حبيبي وحشته افراحه من شوقه ليك ومساه وصباحه بيسألنا ليك وحشته افراحه من شوقه ليك ومساه وصباحه بيسألنا ليك قلبي ومفتاحه مفتاحه

0: مساه وصباحه بيسألنا ليك قلبي ومفتاحه مفتاحه دول ملك ليك.
1: احكم وثاقك شئت ان اتحرر ظلما اريد.

0: لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لننطرا. أماه أماه، أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رشدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململ ساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
1: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة.
2: الموت وحيدا الوجه القاسي للعزلة الحديثة. ثلاثة أيام مرت من دون أن يسمع أحد عن فينسنت باستوري في شقته في برونكس. كان الممثل الأمريكي الذي عرفه الملايين باسم بيج بوسي في مسلسل آل سوبرانو قد مات وحيدا. لم يكن باستوري رجلا مجهولا اختفى في مدينة لا تعرفه، كان وجها مألوفا لملايين المشاهدين وممثلا ارتبط اسمه بواحد من أشهر المسلسلات التلفزيونية في العالم. ومع ذلك لم يكتشف موته إلا بعدما بدأ جيرانه يتساءلون عن غيابه. كان الرجل الذي عرفه الملايين رحل من دون أن يكون إلى جواره أحد. ربما تبدو قصة باستوري استثناء مؤلما، لكنها في الحقيقة تفتح الباب على واقع أوسع وأكثر قسوة. أناس يعيشون ويموتون وحدهم ولا يكتشف غيابهم إلا بعدما يصبح الصمت طويلا إلى درجة لا يمكن تجاهلها. مارلين مونرو التي كانت صورتها تملأ الشاشات والمجلات، انتهت حياتها في منزلها وسط علاقات مضطربة وشعور عميق بالعزلة، لتظل وفاتها واحدة من أكثر النهايات وحدة وإثارة للأسئلة في تاريخ هوليوود. وفي فندق بنيويورك عاش نيكولا تسلا سنواته الأخيرة بعيدا على نحو متزايد عن العالم الذي احتفى بعبقريته قبل أن يعثر عليه ميتا بمفرده. أما فينسنت فان كوخ فكانت عزلته أكثر تعقيدا، فقد ارتبطت حياته بصعوبات نفسية واجتماعية وعلاقات مضطربة، لكن اختزال قصته في صورة الفنان المجنون الوحيد يظلم حياة كاملة أكثر تعقيداً من تلك الصورة الشائعة. وهناك ويليام هولدن، أحد نجوم هوليوود الكبار، الذي أمضى سنواته الأخيرة بعيداً من وهج الشهرة، ولم تكتشف وفاته إلا بعد فترة. وبين هال، أحد أشهر الكوميديين البريطانيين، اختار في سنواته الأخيرة حياة شديدة الخصوصية بعيداً من الأضواء قبل أن يعثر عليه متوفاً في منزله. ثم هناك دييغو مارادونا، الذي تبدو قصته مختلفة للوهلة الأولى، فقد كان في أيامه الأخيرة محاطاً بالأطباء والمساعدين والأشخاص من حوله، ومع ذلك تظل وفاته تطرح سؤالاً أكثر تعقيداً: هل يكفي أن يكون الناس حولنا حتى لا نكون وحيدين؟ هذه القصص لا يجمعها بالضرورة نوع واحد من الوحدة، ولا يمكن وضع أصحابها جميعاً في خانة واحدة. فهناك من عاش عزلة اجتماعية، ومن عانى اضطرابات في علاقاته، ومن ابتعد بنفسه عن الحياة العامة، ومن ظل محاطاً بالناس لكنه افتقد ربما ذلك الشخص الذي يلاحظ غيابه حقاً. لكن القاسم المشترك بينهما يكشف عن مفارقة لافتة. قد تكون الحياة شديدة الامتلاء من الخارج، فيما يظل فيها مكان فارغ لا يراه أحد.

لا يعني الموت وحيدا بالضرورة أن صاحبه كان يعيش وحيدا، فالوحدة أكثر تعقيدا من مجرد عدد الأشخاص الموجودين حولنا. هناك من يعيش بمفرده ويشعر بالرضا والاختيار، وهناك من يعيش بلا أسرة أو شبكة اجتماعية قريبة، وهناك من لديه أبناء وشريك وأقارب لكنه يعيش بعيدا منهم عاطفيا، فلا يجد بينهم من يستطيع أن يتحدث إليه حقا أو أن يلاحظ تغيرا صغيرا في صمته وغيابه. وقد يكون الإنسان محاطا طوال اليوم بزملاء وأصدقاء ومعارف، لكنه لا يملك علاقة واحدة يشعر داخلها بأنه مفهوم أو محبوب أو ضروري. في المقابل ليست كل عزلة مأساوية، بعض الناس يختارون الابتعاد عن الحياة الاجتماعية ويجدون في العزلة مساحة للهدوء والخصوصية والعمل والتأمل، لكن هناك عزلة أخرى لا يختارها الإنسان، تفرضها الشيخوخة أو المرض أو فقدان شريك الحياة أو الانفصال عن الأسرة أو الهجرة أو تغير الظروف التي كانت تمنحه شبكة من العلاقات. وقد يكون الشخص مشهورا إلى حد أن صورته لا تغيب عن العالم، بينما تظل حياته الخاصة خالية من العلاقات الإنسانية المستقرة. لهذا فالسؤال ليس فقط هل يعيش الإنسان وحده، بل هل هناك شخص سيلاحظ غيابه؟ قد يموت شخص يعيش بمفرده ويكتشف موته بعد ساعات لأن هناك من يتصل به كل صباح، وقد يموت آخر داخل منزل مزدحم ولا ينتبه أحد إلى غيابه إلا بعد أيام. فليس كل من مات وحيدا كان يعيش وحيدا، وليس كل من يعيش محاطا بالناس بعيدا من الوحدة.

قد تبدو الشهرة نقيض الوحدة تماماً، فالمشهور محاط بالمعجبين وتلاحقه الرسائل ويعرفه أناس لم يلتقوا بهم يوماً. لكن كثرة الوجوه لا تعني بالضرورة كثرة العلاقات الحقيقية، وربما تكون الشهرة في بعض الحالات سبباً في جعل العلاقة الإنسانية الطبيعية أكثر صعوبة. كيف يعرف الشخص المشهور أن من يقترب منه يريد صداقته هو لا صورته أو نفوذه أو ما يمكن أن تمنحه شهرته؟ وهكذا قد يحصل الإنسان على جمهور واسع لكنه يخسر أو يعجز عن بناء دائرة صغيرة من الأشخاص الذين يعرفونه بعيدا من الأضواء. يمكن للمشهور أن يتلقى آلاف الرسائل في يوم واحد، ومع ذلك لا يجد شخصا واحدا يتصل به كل مساء ليسأله ببساطة كيف حالك. حين يموت شخص وحيد يكون من السهل أن نبحث عن تفسير نفسي جاهز، ربما كان مكتئبا أو انعزل عن الآخرين أو لم يعد يرغب في التواصل. لكن العلم يتعامل بحذر أكبر مع هذه النقطة، فالعلاقة بين الوحدة والاكتئاب ليست طريقا باتجاه واحد، إذ وجد تحليل أجرته مجلة الاضطرابات العاطفية أنه يمكن للوحدة وأعراض الاكتئاب أن يكونا عاملا للتنبؤ بالآخر مع مرور الوقت، بما يشير إلى علاقة متبادلة أكثر من كون أحدهما سببا بسيطا للآخر.

وفي دراسة طويلة الأمد نشرتها مجلة إساءة معاملة المسنين وإهمالهم شملت آلاف الأشخاص الأكبر سناً، ظهرت العلاقة أيضاً في الاتجاهين مع دليل على أن الاكتئاب قد يكون أحياناً نقطة البداية التي تزيد لاحقاً من الشعور بالعزلة، وهذا قد يفسر كيف تبدأ الدائرة. يفقد الإنسان الدافع إلى التواصل، يقل خروجه من المنزل، تتراجع علاقاته تدريجاً، وربما تتفاقم مشكلة صحية أو نفسية أخرى، فيصبح العالم الاجتماعي أصغر فأصغر. لكن ذلك لا يعني أن كل شخص منعزل يعاني مرضاً نفسياً، ولا أن كل من يموت وحيداً كان مكتئباً. فالشيخوخة وفقدان الشريك والأمراض المزمنة وتقلص شبكة العلاقات وتغير ظروف الحياة كلها عوامل يمكن أن تزيد خطر الوحدة أيضاً. وتشير مراجعة منهجية للدراسات الطولية لدى كبار السن إلى أن فقدان الشريك وضيق الشبكة الاجتماعية وقلة النشاط الاجتماعي وتدهور الصحة والاكتئاب والمزاج المكتئب كلها ارتبطت بالوحدة بدرجات متفاوتة. لذلك فإن العثور على جثمان شخص بعد أيام لا يخبرنا وحده عن حالته النفسية قبل موته. ما نعرفه هو أنه كان بعيداً من الآخرين في لحظته الأخيرة. أما السبب وراء ذلك فقد يكون أكثر تعقيداً بكثير.

ربما لا يكون السؤال الأكثر إزعاجاً في قصص الموت وحيداً هو لماذا مات هذا الشخص بمفرده، بل كيف مر يوم أو يومان وربما أكثر من دون أن يلاحظ أحد غيابه. في مجتمعات تراجعت فيها أحياناً شبكات العائلة الممتدة ويعيش الناس بعيداً من أقاربهم، وقد لا يعرف الجيران بعضهم إلا بالاسم، يمكن للإنسان أن يختفي من الحياة اليومية للآخرين من دون أن يتوقف شيء حوله، وتزداد هذه المسافة حين تصبح العلاقات افتراضية في جزء منها، أو حين لا يعود العمل والحياة اليومية يتطلبان حضوراً منتظماً يجعل غياب الشخص ملحوظاً، لكن الوحدة ليست دائماً فشلاً اجتماعياً. وليست المشكلة في أن يعيش الإنسان وحده بقدر ما تكمن في أن يصبح غيابه غير ملحوظ. وتكتسب المسألة أهمية أكبر لأن الدراسات الواسعة تربط العزلة الاجتماعية والوحدة بارتفاع أخطار صحية والوفاة المبكرة. وإن كانت هذه الارتباطات لا تعني أن العزلة هي السبب المباشر في كل حالة، أن يموت الإنسان وحده لا يعني بالضرورة أنه عاش حياة تعيسة أو وحيدة. فبحسب مراجعة علمية منشورة في دورية علم الشيخوخة، هناك فرق بين العيش منفردا والعزلة الاجتماعية والشعور بالوحدة، وهي حالات قد تتداخل لكنها ليست الشيء نفسه. لذلك قد يعيش شخص بمفرده ويكون راضيا عن حياته وعلاقاته، بينما يشعر آخر بالوحدة على الرغم من وجود أشخاص حوله.

قد يموت إنسان في منزله من دون أحد إلى جواره، لكنه لم يكن وحيدا طوال حياته، وقد يموت آخر محاطا بعائلته بينما كان يشعر منذ سنوات بأن لا أحد يفهمه. وربما لهذا السبب تبدو وفاة المشهور وحيدا أكثر صدمة لنا، فالشهرة تخلق وهما بأن من يعرفه الملايين لا يمكن أن يكون وحيدا. نحن نرى صوره، نعرف أعماله، ونشعر أحيانا أننا نعرفه، لكن تلك علاقة من طرف واحد. الجمهور يعرف المشهور، بينما لا يعرف المشهور جمهوره. في النهاية ربما لا يكون السؤال الأهم كيف مات مارادونا أو تسلا أو بيني هيل، ولا حتى هل كانوا وحدهم في لحظاتهم الأخيرة. فحين يأتي الموت لا يعود يهم الشخص الذي رحل إن كان حوله أحد أم لم يكن، فالألم الذي كان يمكن أن يشعر به الإنسان في وحدته ينتهي معه. الموت نفسه لا يعرف الوحدة، ولا يعرف من جلس إلى جوار صاحبه في اللحظة الأخيرة، لكن ما يستحق أن نتوقف عنده هو ما جاء قبل تلك اللحظة، الأيام والسنوات التي يمكن أن يعيش فيها الإنسان وهو يبتعد تدريجا عن الآخرين حتى يصبح غيابه أمرا لا يثير سؤالا. وربما لهذا لا تتعلق القضية بالمشاهير وحدهم، بل تتمثل في ذلك السؤال البسيط الذي يكشف أحيانا عن حجم علاقتنا بالآخرين. من سيلاحظ غيابنا؟ من سينتبه لأننا لم نفتح الباب، ولم نرد على الهاتف، ولم نظهر في المكان الذي اعتدنا أن نكون فيه؟ قد لا يحتاج الإنسان إلى جمهور، ولا إلى عشرات الأصدقاء، ولا حتى إلى حياة اجتماعية صاخبة. ربما يحتاج فقط إلى شخص واحد يعرفه بما يكفي ليلاحظ أن شيئا ما ليس على ما يرام، ويسأل ببساطة: أين أنت؟

0: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر
1: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
2: بين قرار حكومي صاغه المنطق المالي للسيطرة على العجز وتغطية النفقات وواقع أسود يعيشه الشارع، تتسع الهوة في العراق مع استمرار تذبذب سعر صرف الدولار. القرار الذي قدم بوصفه خيارا لا بديل عنه لتأمين الموارد تحول في الأزقة والأسواق إلى عبء ينهك أصحاب الدخل المحدود. وفي وقت تتصاعد فيه كلف الاستيراد والرسوم الجمركية، يجد المواطن والبائع الصغير نفسيهما في مواجهة موجة من الغلاء التهمت القدرة الشرائية في ظل غياب الرقابة التي تضبط إيقاع السوق وتمنع الاستغلال. نتابع أبعاد هذه الأزمة بين التحليل الاقتصادي وشهادات أصحاب المحال في هذا التقرير الإذاعي. توقيت القرار الحكومي جاء في مرحلة حرجة تشهد اضطرابا في التجارة وتعطل سلاسل الإمداد، مما ضاعف الأعباء على الطبقات الفقيرة والمتوسطة. نتابع رؤية الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي.
3: توقيت القرار كان جدا سلبي وسيء، لأنه جاء في وقت اضطراب التجارة الخارجية وتعطل سلاسل الإمدادات وارتفاع كلف النقل والتأمين، فضلا عن ارتفاع الرسوم الجمركية اللي فرضها العراق، وبالتالي كان هناك ارتفاع في المستوى العام للأسعار تضررت منه كثير من الطبقات الهشة والمتوسطة. جاء القرار الجديد ليضيف عبء على كاهل المواطن العراقي، عبء كبير جدا، لأنه تخفيض بنسبة 15% انعكست بشكل مباشر في السوق العراقية بارتفاع كبير لأسعار السلع تفوق هذه النسبة.
2: وفي الأسواق يقف بائع الألبسة ليواجه حركة الشراء الشحيحة من زبائن أغلبهم من ذوي الدخل المحدود العاجزين عن مجاراة الأسعار. ينقل لنا هذا الواقع البائع جمال علي.
4: هسه احنا المواطن من يجينا ما يجينا كله تاجر، يجينا هسه تقريبا 99% الدخل المحدود المواطن الكاسب. من يجينا المواطن الكاسب فهذا من يجي يقول لك انا ما عندي استاجر بالقطعه بهذا السعر، فمن حقه، السوق غالي جدا والسلع غاليه والمواطن دخله محدود، فهذا يأثر تاثير طبعا على المواطن. هسه اكو موظف مثل ما تقول هسه الموظف عنده خمس عوائل او اربع عوائل داخل البيت، فهذا ما يأثر البيت. اذا بموظف واحد ايش يقدر يسوي؟ يتبضع او ياخذ جهة مدرسي أو يروح يجهز فساتين أعراس أو مناسبات، فطبعا يأثر فضلا عن المواد الغذائية اللي موجودة. الأسواق غالية، قلت لك أنا الراتب مالته ثابت، بس شنو الفائدة إذا كانت السلع غالية؟ نتمنى من الدولة أن تلتفت وتسوي رقابة على المواد الغذائية ورقابة على المواد الموجودة بالأسواق. لازم ينزل، إذا ما نزل الدولار ويعني راعوا المواطن فصير كارثة هاي.
2: أما في تجارة المواد الغذائية فيتسبب الارتفاع المزدوج للدولار والجمارك في إجبار التجار على الشراء بكلف عالية تنعكس مباشرة على السلة اليومية، يوضح هذا البائع حامد خلف.
5: احنا هذه ملاحظينه، من يرتفع الدولار يبدا السوق بالانخفاض تدريجيا، يعني ماكو اقبال على، طبعا من يرتفع الدولار ما العالم تتجبجب، كل من يقول انا ما اقدر اريد، يعني شلون مثلا يجمع فلوس، ما اريد يشتري كذا، يعني تصير العالم شلون ما عنده ثقه. المشكله احنا عمليه البضائع بدت تزود بغداد، يعني بالازدياد، كذلك نسبه الجمرك ايضا صعد. فوين اثرت على البضاعه من نشتريها، كنا مثلا نشتري ب2000 هسه صارت ب3 مثلا، او بدولارين هسه صارت ب3، هاي وين راح تنعكس؟ راح تنعكس على المواطن هو الضحيه اللي راح يدفع. قبل البضائع كلها تجي من الصين، لان عندنا تجار يعني يستوردون مباشره للعراق، هسه ماكو قله، يعني اللي تجي من الامارات، واذا تجي من الامارات راح تتحمل فوق طاقتها، يوم صعود يوم نزول، والدولار عندنا ما ثابت، يعني ما محدد حتى انت تقدر تضبط الشغله.
2: وعلى رصيف البسطات الصغيره يضطر البائع لتشغيل راس ماله بكلف مضاعفه دون القدره على زياده السعر، خوفا من فقدان البضاعه والزبائن. يشرح هذه المعاناة البائع حسن إبراهيم.
6: كمثال هسه أنا مثل هذا الدرزن كان علي ب6000 دينار.
7: نعم.
6: الله وكيلك هسه وصل ب9 وأنا هم أبيعه ب1000 دينار. كان ب6000 ينباع ب1000، هسه صار ب9000 وهم ينباع ب1000. أكو يصير الدرزن ب10 وهم أبيعه ب1000. إذا أريد أبيعه ب1000 ونص 1000 وربع ما يشترون. وإذا أزيد سعره راح ينعكس على المواطن، ما راح يشتري ولا أنا راح أبيع. هاي هواي بها سلبيات. يعني إحنا هم من ناشد يعني، ونتمنى من الحكومة بلكي الله شوية تنزل لنا الدولار حتى الناس تتوضع، وإحنا هم نسترزق الله.
2: ويرى بائعون آخرون أن غياب الاستقرار المالي وتتبع حركة العملة أتاح المجال للمضاربات والتسريب الحدودي دون محاسبة جادة، يطالب بالرقابة المواطن حسن رويمي.
8: الدولار يعني ما ثابت، ما مستقر، الدولار صعدته تهريب إلى دولة جار، يسحبون الدولار ويودون الدول الجوار يصعدون هناك، واحنا ما نقبل هاي الشغله. نطالب الدوله تحاسب التجار، رئيس وزراء، محافظ البصره، اللجنه المتابعه على الدولار، تحاسب التجار هنا الموجودين بالعشر كافه المواطن.
2: ومن جانب المستهلك يجد الموظف نفسه امام راتب ثابت تاكلت قيمته الفعليه مقابل صعود السلع الاستباقي من قبل التجار. ينقل هذا الهم المعيشي الموظف أحمد وسام.
9: المواطن يتأثر بصعود الدولار، لأن المواطن راتبه محدود وثلاث أرباع المواطنين راتبه كسبه، فمن يرتفع الدولار تاجر ما يأثر عليه صعود الدولار. ليش؟ لأن إذا صعد الدولار سنت، الدولار قبل لا يصعد صعد السلعة سنتين منتهين منه، إيش قد ما يصعد الدولار هو يبدأ بصعود قبل لا يصعد الدولار، شاف الدولار مثل ذبذب بصعود ماله هو صعد السلعة مالته، يقول لك بعد الدولار صعد، حتى وين الدولار تراجع التاجر يبقى مستمر على صعود الدولار منه ما استقر سعر الدولار. والتذبذبات بالسوق أثرت سلبيا على حياة المواطن. بالنسبة للدولة، الدولة مخلية سوق موازي، بس التاجر جاي تلاعب المواد غذائية، بالنسبة للدولة جاي تعطي للتاجر تعطي سعر ثابت والدولار ثابت، والدولة جاي تبيع للمسافرين وللتجار وعلى المنصة تعطي التاجر، بس التاجر احنا نطلب من الدولة رقابة اقتصادية على السوق المحلية.
2: وفي قراءة تحليلية أخيرة يوضح المرسوم أن السلطات كان بمقدورها اللجوء إلى خيارات بديلة لإيرادات الدولة بعيدا عن إجراءات رفع الرسوم التي أثقلت كاهل المواطن. نختتم الشهادات مع الدكتور نبيل المرسومي.
10: هذا الإجراء السهل اللي لجأ، كان ممكن هناك مجموعة إجراءات تلجأ إليها السلطات الاقتصادية لتعويض الفاقد أو لتعويض أو لزيادة الإيرادات غير النفطية. ترى هي مو كل العائدات النفط راح تحول إلى دينار العراقي، جزء مهم مقل من 30% سوف تذهب بشكل دولار، أما لتغطية نفقات جولات التراخيص أو أقساط خدمة الدين الخارجي أو الالتزامات أو تكاليف استيراد الدولة من الغاز والكهرباء والمنتجات النفطية وسواه. وبالتالي نتكلم عن 10 11 تريليون دينار كان يمكن استحصالها بطريقة أخرى. مثلا من هذه الطرق كان ممكن إلغاء الرسوم الجمركية، ممكن يوفر لنا بحدود 4 إلى 5 تريليون دينار. كان يمكن أن تستحصل الدولة على أرباح الشركات العامة اللي موجودة اليوم عند الشركات، مثلا وزارة النفط اليوم أكو 2 تريليون دينار لم تحصل عليه الحكومة العراقية بعد. كان هناك وسائل أخرى في تحسين الإدارة الضريبية، في تخفيض الإنفاق العام، تعوض لنا عن اللجوء إلى مثل هذا القرار اللي يصيب المواطن العراقي في مقتل، لأنه يؤدي إلى تخفيض الدخل الحقيقي، تخفيض قوته الشرائية، وبالتالي يؤدي إلى اتساع مساحات الفقر والبطالة في العراق.
2: تظهر الشهادات الميدانية والتحليلات الاقتصادية أن قرار تحريك سعر الصرف رغم دوافعه الحكومية لتغطية النفقات العامة ألقى بثقله الكامل على الدخل الحقيقي للمواطنين، ومع غياب المنافذ البديلة لتعزيز الإيرادات غير النفطية وضبط حركة الأسواق، يظل المواطن العراقي في الأسواق يدفع الفاتورة الأبدح بين تراجع القوة الشرائية واتساع المساحات المغلقة أمام تطلعاته المعيشية.

لغة الأيدي، من أوقعت الزعماء والمشاهير في فخ طلاسمها. بإمكاننا معرفة ما إن كنت ماسونياً أو متديناً متطرفاً، أو إن كنت محباً لصدام أو لهتلر بإيماءات يدك وشكل أصابعها الخمسة. ذلك لأن ثمة لغة شكلتها السبابة وأخواتها، وهي اللغة اليدوية التي ابتكرتها أياد القادة المنتصرين والشعوب الخانقة وعقائد الديانات وأتباعها وأرباب أربابها. ربما إنها لغة أفصح من اللسان، جاءت حين لا يسع المرء الحديث أو لم يسعفه الموقف ولا الكلمات. فرفع الأصابع الخمسة ليس كطي أحدها ورفع أخرى. فثمت ديانات ومعتقدات وتوجهات سياسية وفوارق بين إصبع وآخر. والأمر الأخطر من ذلك أيضا، إذ إن هناك أصابع إن لوحت بها في بلد ما قد تقودك إلى المحاكمة والسجن، وهذه حقيقة ليست من باب التهويل. اللغة اليدوية التي باتت تنافس لغة كرة القدم التي تشترك في معرفتها الشعوب المختلفة مواطنها ولغاتها، يمكن من خلالها لثائر عربي بجوار البحر المتوسط في أقصى شمال أفريقيا أن يعرف دلالات حركة يد ثائر داخل ميانمار جنوب شرق القارة الصفراء آسيا. ويمكن للاثنين معا معرفة دوافع غضب أمريكي أسود يعيش في مدينة شمال الولايات المتحدة الأمريكية على ضفاف الأطلسي بحركة يده دون أن يتمتم بلسانه. مستمعينا، دعونا نتعرف معا على اليد ودلالات أصابعها الخمسة في الدقائق التالية.

اليد المقبوضة. في أحد شتاءات الاتحاد السوفيتي الذي ورث الإمبراطورية الروسية عام 1917، ظهرت اليد المقبوضة خلال ثورة شيوعية اتسمت بالعنف، حيث أودت بحياة الملايين من البشر. وجاءت اليد المضمومة كما لو أنها شعلة من الغضب للثوار، وكانت تلك بدايات لغة تشكلت عنها واحدة من لغات اليد وإيحاءاتها الشهيرة. ولم تعد اليد المضمومة قبل نحو 100 عام على الأقل مرتبطة بالشيوعية والروس الثائرين، ذلك لأنها امتدت وصولاً إلى حقبة الثورة الخمينية عام 1979، التي حولت إيران من نظام ملكي تحت حكم الشاه محمد رضا بهلوي إلى نظام إسلامي، بعد تدافع الملايين من البشر نحو ساحة شهياد، ساحة الحرية حالياً. دعينا بقبضتهم إلى عودة آية الله الخميني من منفاه في فرنسا، وهو ما تحقق لاحقاً خلال العام نفسه. ومنذ ذلك الحين باتت تعرف اليد المقبوضة كلغة ترفعها الشعوب في مختلف دول العالم لدلالات تنضوي تحت شعار القوة والتغيير، وأحياناً تشير إلى الولاء حين تكون المناسبة دينية. الإصبع الواحد. تختلف تأويلات رفع الإصبع الواحد السبابة نحو السماء من موضع إلى آخر، لكنك حين تكون مسلماً وعند احتضارك فإن أتباع الديانة المسلمة يفسرون هذا على أنه أمر ينبئ عن حسن الخاتمة وبأنك من أهل الجنة، كما يقول بذلك الموروث الديني، تماماً كما حدث مع ما يعرف برافع السبابة في حادثة هجوم المسجدين في نيوزيلندا خلال مارس آذار 2019، حين توفي رجل ستيني متأثراً بجراحه إثر إصابته بخمس طلقات نارية من متطرف نيوزيلندي، والذي اشتهر لاحقاً بسبابته التي عدها نشطاء دلالة على حسن الخاتمة والمآل. لكن الأمر يتفاوت إن كنت في ميدان غاضب تملأه مسيرات الآلاف من البشر الحانقين، حيث يختلف رفع السبابة إلى السماء في معنى، مشيراً إلى التهديد والوعيد، كما هو الحال حين تكون أمام شخص غاضب فإن أول ما قد تواجهه هو إصبع سبابته الذي ينذرك بلغة تهديد أقوى من الكلمات. وكان أشهر من رفع سبابته أثناء خطاباته الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، حين كان يعد بالمجد العربي ويتوعد معارضيه، ودفع نجل الرئيس الليبي الراحل سيف الإسلام معمر القذافي ثمن التلويح بسبابته نحو مواطنيه، إذ أشارت تقارير صحافية إلى أنه لحظة القبض عليه قطع المسلحون طرفاً من إصبعه السبابة التي ظل يلوح بها للمتظاهرين مهدداً. ولسبابة الأمين العام لجماعة حزب الله السيد حسن نصر الله شهرة كبيرة، حتى أن مريديه وسموا في مواقع التواصل واسماً أطلقوا عليه الإصبع المقدس، وهو الإصبع الذي كثيراً ما أشهره في وجه الإسرائيليين. علامة النصر. وإن كانت اليد المضمومة تشير إلى القوة والإصبع الواحد إلى الشهادة والتهديد، فإن رفع إصبعين نحو السماء السبابة والوسطى يكون دلالة على النصر، مجسدين حرف V. ويروى أن عرابها الأول كان رئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل حين أشار بيمنى ذات يوم مشرق بالنصر، وسميت بعلامة النصر لأن حرفها الأول يأتي اختصاراً لفيكتوري، أي النصر باللغة الإنجليزية.
ويختلف معناه اليوم عما قبل الحرب العالمية الثانية حين كانت تعد علامة مهينة. لكن بعد ذلك دعا سياسي بلجيكي عبر هيئة الإذاعة البريطانية الشهيرة بي بي سي إلى كتابتها على الجدران واستخدامها كرمز للمقاومة. والحركة التي تعد اليوم واحدة من أكثر إيماءات اليد الشائعة حول العالم لها معان مختلفة بحسب الجغرافيا والناس في مشارق الأرض ومغاربها. ففي بعض البلدان كدول الكومنولث يعد رفع السبابة والوسطى بمثابة إشارة هجومية. وثمة حكاية أخرى تزعم أن قصة علامة النصر انطلقت خلال حرب 100 عام بين فرنسا وإنجلترا حين اعتقل رماة الأقواس الطويلة الفرنسيون وقطعت أصابعهم السبابة والوسطى حتى لا يتمكنوا بعد ذلك من استخدام القوس والسهم، وهو ما خلده المناصرون لهم فيما بعد برفع السبابة والوسطى للدلالة على المقاومة. ولم يكن تشرشل وحده من اشتهر بسبابته والوسطى، فالرئيس 37 للولايات المتحدة الأمريكية ريتشارد نيكسون أيضاً استخدم الإشارة ذاتها حين كانت تحارب بلاده فيتنام، وأصبح ريتشارد يعرف بها واستخدمها أيضاً بعد مغادرته المكتب البيضاوي عام 1974 وحتى يومنا هذا حين يشعر المرء بنصر بعد اختبار في الجامعة، وحين يخرج طبيب بعد بضع ساعات من عملية جراحية معقدة تجدهما يلوحان لعدسات الكاميرا بالإصبعين معا وابتسامة المنتصرين. الأصابع الثلاثة. لا يبدو أن قاموس اليد وأصابعها سيقف عند حد وزمن، ففي كل زمان تخرج حركة احتجاجية أو تظاهرة حاشدة بأصابع مختلفة لتغدو بعد ذلك رمزاً للاحتجاج والمقاومة، تماماً كما كانت إشارة الأصابع الثلاثة شائعة جنوب القارة الآسيوية في ميانمار حين لوح بها المحتجون على الانقلاب العسكري الذي حدث خلال فبراير شباط 2022. وكان المحتجون رفعوا أصابعهم الثلاثة الوسطى كنوع من التعبير عن رأيهم ورفضهم للانقلاب، وهي إشارة ظهرت للمرة الأولى في أفلام هانجر جيمز وتشير إلى التضامن داخل عالم يحارب فيه الثوار من أجل الحرية ولمواجهة الظلم. واندلعت داخل يانغون كبرى مدن ميانمار تظاهرات ضد المجلس العسكري حين أعلن الجيش انقلابه على الحكومة بعد ادعاءات تقول إن انتخابات نوفمبر تشرين الثاني شهدت ممارسات خاطئة وتزويراً، لكنها ما زعم بلا أدلة وفق الحكومة. ولم تكن الإشارة التي تداولتها وسائل الإعلام المحلية والعالمية حديثة عهد، إذ ظهرت عام 2014 عقب استيلاء الجيش على السلطة داخل تايلاند لتصبح الأصابع الثلاثة رمزاً لمناهضة الانقلابات أينما كانت.

الأصابع الأربعة خلال يونيو حزيران عام 2013 خرجت للعالم مفردة جديدة في لغة الأصابع، وهي إشارة الأصابع الأربعة التي اتخذها مناصرو الرئيس المصري الراحل محمد مرسي قبل عزله ومحاكمته حتى وفاته رمزاً لهم. وكان المعتصمون الذين رفعوا أصابعهم الأربعة يشيرون بذلك إلى مسجد رابعة العدوية، وهو بالجوار غير بعيد من الميدان الأشهر الذي يحمل الاسم نفسه. وتعد الإشارة المثيرة للجدل مؤشراً إلى الانتماء للجماعة المصنفة كمنظمة إرهابية في بعض البلدان. فحين ترفع أصابعك الأربعة المتلاصقة وأنت في ميدان تقسيم التركي أو حتى في باحة شمال العاصمة مدريد الأسبانية، فأنت على الأرجح تنتمي للجماعة الدينية المتطرفة، وهذا أمر قد يقودك إلى السجن داخل بعض البلدان. وأسهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إشهار حركة علامة رابعة حين رفع يده عقب كلمة ألقاها في مدينة بورصة غرب تركيا، وكان ذلك عقب كلمة قال فيها: ميدان رابعة العدوية أضحى رمزاً على حد وصفه. اليد المشدودة إلى الأمام. الحال كذلك في بلدان مختلفة من العالم اليوم، إذ لا يمكنك أن تشير بيدك اليمنى المشدودة إلى الأمام مع إبقاء كفك مفتوحة وذراعك مستقيمة على طريقة التحية النازية، ورمزيتها تشير إلى هتلر النازي، إذ إنها باتت رمزاً للكراهية تماماً كما حصل مع سائحين صينيين خلال أغسطس آب 2017 حين اعتقلتهما السلطات داخل العاصمة الألمانية برلين بعد أن أديا التحية التي جاءت عابرة منذ ثلاثينيات القرن الماضي تعبيراً عن طاقة زعيم الحزب النازي هتلر. وتمنع قوانين ألمانيا اليوم وفقاً لقانون القسم الجنائي 86 أي أداء التحية، وتعدها دول بولندا وسلوفاكيا وإيطاليا جريمة جنائية.

مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.

الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج جهاد إنما سمي جهاد لأنه مشتق من الجهد جهد التعب المشقة وباعتبار المجاهد يتعرض إلى مشقة جسدية ومشقة نفسية فسمي الجهاد بالجهاد لذلك زين الجهاد المقصود هنا بالآية الكريمة ما هو؟ كأنه طبعا احنا عندما نسمع كلمة جهاد رأسا ينصرف ذهن الإنسان إلى النشاط الحربي أن يأخذ سلاح ويطلع يقاتل في سبيل الله هذا معنى الجهاد لكن هل هناك جهاد آخر غير هذا؟ المفسرين مفسر المسلمين هذه الآية ما يقتصروها على النشاط الحربي ما يقتصروها على الجهاد الحربي بس لا يقولون اكو اقسام للجهاد اول هذه الاقسام دفع العدو عن النفس شنو معنى دفع العدو عن النفس هم يمثلونه يقولون دفع الكافر عن الكفر دفع الظالم عن الظلم دفع الشيطان عن النفس زين اذن ثلاثة يعتبروهن اعداء الظالم يعتبروه عدو الانسانية الكافر يعتبروه عدو الانسانية وابليس طبعا عدو الانسانية زين شلون يعني نصور الجهاد بالنسبة الى هؤلاء اولا الجهاد بالنسبة الى ابليس هسا ابليس تتصوره يعني اما ان يكون فرد قوة من القوى غير المنظورة يعني احنا الان اكو عندنا قوى بالمجتمع قوى غير منظورة تحركنا من دون ما نشعر بيها زين كثير عندنا من القوى نستخدمها بدون ان نشوفها الان الطاقة الكهربائية هذه طبعا انت ما تشوفها تحسها احساس تعرفها عن طريق آثارها الأثير هذا اللي الآن ينقل الصوت اللي موجود بالهواء طبعا هذا ما نشوفه احنا لكن جاي نستخدمه استخدام علمي عندنا جملة من القوى الموجودة جملة من الطاقات الموجودة اللي نستخدمها وما نشوفها كذلك الشيطان نحس بآثاره بدون أن نراه كيف نحس بآثارك بأي معنى يعني انت بعض حالات عندك تشوف هاي الحالات لما تعرضها على عقلك ما يقبلها تعرضها على وجدانك ما يقبلها تعرضها على ضميرك ما يقبلها لكن شوف نفسك مندفع لها من وراءها الاندفاع لابد وراءها الاندفاع قوة خبيثة تحرك الانسان لكن هاي القوة الخبيثة ما يبلغ بها الامر الى درجة انها تقهر العقل لا العقل اقوى منها لان لو كان العقل اضعف من الشيطان الله عز وجل ما يكلفنا يمكن نحتاج على الله نقول له ان احنا عقولنا ضعيفة والشيطان اقوى من عندنا واذا كان اقوى من عندنا ما نقدر نعمل شيء بينما لا احنا نملك ان نقول بان عقولنا اكبر من غرائزنا ولما يكون العقل اكبر من الغريزة يصح التكليف اذا انا املك طاقة اقدر اقهر بها الغرائز او اقدر اقهر بها القوى الخبيثة زين في جهاد الشيطان باي معنى هو الشيطان يعني شنو يعني مثلا الشيطان يدعوني الى اشباع الغريزة الجنسية يقول لي الغريزة الجنسية اللي عندك اشبعها من حلال من حرام ميم المعدة عندك اشبعها منين ما يهم
هذا الطعام اللي تاكله شبه بي بحرمة صحيح خبيث طيب، هذا لا تعرفه الغريزة. الغريزة تريد إشباع، ما عندها تقييم. فشنو معنى الجهاد هنا؟ جهاد النفس، جهاد النفس يعني ترويضها على الطاعات، ترويضها على العمل الصحيح. يعني أنا أجبر نفسي مبدئيا قبل أن أقدم على عمل، أبعد أراجع نفسي أني هذا العمل اللي راح أقدم عليه خبيث طيب، يضرني ما يضرني، يلحق ضرر بالمجتمع أو لا. التقييم هذا يوجد عندي مناعة ما يخليني أقدم على العمل السيء. على جهاد النفس، جهاد الشيطان نسميه، جهاد المشرك أجاهد بأن ما أتبع مبدأه، أبتعد عنه، أقوى على قتاله. إذا كان مشرك حربي أقاتله، إذا مشرك ذمي أبتعد عنه، ما العلاقة به لأن لا يأثر علي. هذا جهاده. جهاد الظالم شلون؟ جهاد الظالم أن الإنسان يتبع وياه مراحل الجهاد الترتبية. عندنا مراحل مترتبة، أقدر أجاهد بيدي، أقدر، ما أقدر بلساني، ما أقدر بقلبي، أمتنع عنه، ما أكون معاون إليه ولا أكون إلى أمشي بخطه. فتتبع قدرات الإنسان. أذكر يوم من الأيام دخل أعرابي على الحجاج، رفع الحجاج إليه رأسه، من جملة محاورته وياه، حاور بكلام طويل، من جملة المحاورة قال له: تحسن قراءة القرآن؟ قال: بلى. قال له: اقرأ لي سورة من القرآن. قال: نعم أقرأ. بدأ يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يخرجون من دين الله أفواجا. قال: أستغفر الله، أنت جاي تقرأ القرآن غلط. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، مو يخرجون. قال: يدخلون سابقا، لكن لما صار مثلك والي عليهم الآن يخرجون من دين الله أفواجا. إذا أنت ونظائرك تكونون من ولاة المسلمين، الناس يخرجون من دين الله أفواجا. وفعلا صدقني هكذا، صدقني أن نظائر الحجاج هذول يخلون الناس يخرجون من دين الله بالأفواج، مو بالأفراد، لا أفواج. لأن هذول بطبيعة الحال يتصورون أن هذا قدوة مع المسلمين، لازم يكون مثال الأخلاق، مثال الاستقامة، مثال الإنسانية. إذا شافوا وحش في صورة إنسان يقول لك: هذا الذي يقود المسلمين، إذا نخرج من الدين أفواجا. طبعا ولذلك النبي صلى الله عليه وآله تبعه رجل يوم من الأيام بالجمرة الأولى، رايح يرمي الجمرة، قال: يا رسول الله، أي الجهاد أفضل؟ ما جاوب النبي. تبعها للجمرة الثانية، قال: يا رسول الله، أي الجهاد أفضل؟ ما أجابه. تبعه إلى أن جاء إلى النحر، يريد ينحر، سأل، قال له: أما الآن نعم، أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، أفضل الجهاد هذا. وطبعا في حدود استطاعته، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالجهاد المقصود بالآية ما هو؟ هذا القسم الأول من أقسام الجهاد. القسم الثاني من أقسام الجهاد

الاجتهاد. المقصود به نعم القسم الثاني من اقسام الجهاد، الجهاد الحربي بشروطه. الجهاد الحربي بشروطه شنو؟ طبعا احنا نعرف ان الجهاد اللي يعين الامام، الجهاد يعينه الامام. ليش يعين الامام؟ لان هنا اكو نقاط، اذا الامام مو موجود او نائبه الحاكم العام للمسلمين اذا مو موجود ما يمكن كل احد يعين معنى الجهاد، لان الجهاد الى شروط. يعني يجوز واحد تاخذ الحمية، او يجوز واحد ينفعل انفعال عاطفي ويطلع يقاتل بدون ان تكون ظروف الجهاد متوفرة. يعني يكون يعرف هذا الجيش اللي قاتله صحيح قتاله يمكن ان يجاهد او لا. زين بعدين شروط الجهاد متوفرة لو مو متوفرة. في نفس الوقت هو يجب عليه الجهاد ام لا يجب عليه الجهاد، ان يكون يدرسهن، مو شغلته مو كل واحد يعرفهن. اذني ما يعرفهن الا الامام او نائب الامام، هو اللي يعين يقول هنا جهاد وهنا صح وهنا غلط. نعم يعني شروط الجهاد لا تتوفر الا بتعيين الامام. فاذا اجتمعت الشروط ذاك الوقت عاد يأمر الدين بالجهاد. في مثل هالحالة الجهاد الحربي، والفت نظرك ترى الجهاد الحربي عند المسلمين ما يأخذ صورة اعتدائية. التفت لي شوية، هنا اكون نقطتين لازم تلتفت لهم. النقطة الاولى ان الجهاد عند المشرع الاسلامي صفته دفاعية، الجهاد مو مال بغي مو مال اعتداء. الاسلام يدافع عن بقاء وعن بقاء المسلمين وعن بقاء الانسانية. شلون يعني عن بقاء الانسانية؟ يعني قبل ان يقاتل يجي يعرض عليه، تصير مسلم لك ما للمسلمين وما عليهم، ما تصير مسلم تبقى على ما انت عليه بشرط ليكون مشركا. تقول مثلا انا مسيحي اريد ابقى، او انا اسرائيل يعني موسى يهودي اريد ان ابقى على يهوديته، زين يقول له ظل ما عندي مانع، انت ابقى على دينك، انا ما اجبرك على ترك دينك، بس ادفع شروط الذمة. شروط الذمة شروط رمزية يعني مو شروط ادبية مو اكثر، يعني ما يكلف شيء ويتكفل بحمايته ورعايته. اذا لا يقبل يسلم ولا يقبل يصير في ذمة المسلمين ويريد يقاتل طبعا يقاتله، ويقاتل بقدر الحاجة. يعني ما عنده حرب اعتدائية مع البغي مع الإبادة أو مع المحق. هذا موضوع ما يمكن أنا أستقصيك يا بها العجالة لأن أريد موضوع خاص، بس تلفت نظر أن الجهاد بشروطه هذا القسم الثاني من أقسام الجهاد. القسم الثالث من أقسام الجهاد الجهاد في سبيل الحصول على القوت. يعني واحد من الصبح يروض نفسه يروض جسمه على تحمل المشقة، يقول انا عندي عائلة وعندي نفس كون اعول نفسي واعول عيالي، ليه يقعد يحسب ان والله اليوم الشمس حارة انا اقدر اشتغل او لا؟ ما في شمس حارة، المفروض عندك كرامة، انت انسان والانسان الى كرامته، لازم تكد وتعمل حتى تكفي نفسك تعول نفسك وتعول عيالك. تروض نفسك على تحمل المشقة واحدة، تدفع عن نفسك الشعور بالكسل، توخر العقبات الوهمية. العقبات الوهمية شنو؟ انت تتصور اكو كثير من الحضارات، كثير من الحضارات هذولا يحتقرون العامل اللي يشتغل بيده. اكو عامل يشتغل بفكرة، عامل عمل اجتماعي ما يحتقروه، لكن يشتغل بيده يحتقروه. نبهي كيف يحتقروه؟ يعني يعبرون عنا ان من اقل الطبقات، والحال هذا التفكير جريمة. بالعكس العامل هو الذي يصنع الحياة، العمال صناع الحياة وصانع الحياة جدير بان يكرم بان يحترم. هذا مو يحتقر، بالعكس هذا حري بان يكرم.

0: الانسان لا يعتبر العمل عار او عيب, اي عمل, بس يكون العمل ليشتمل على حرام, ليكون العمل به حرام. وهذا العمل قد يقول, يعني اعتقد اكو كثير من عندكم قد يسأل سؤال يقول المرأة شنو ممكن تعمل او ما تعمل. زين, المرأة اذا اضطرت, وطبعا ما يحرم عليها الاسلام العمل بشرط ان العمل لا يفسد فطرتها, يعني لا يعرضها الى فساد. زين, امرأة مضطرة ما عندها من يعولها او عندها ناقص ما يمكن تسد نقصها الا عن طريق العمل وتريد تعمل, ما يمنح الاسلام من العمل, لكن بشرط ان لا يعرضها العمل الى الفساد. لكن شو تسوي لبعض النظريات يا اخي, والله اكو اشياء ما يقال, ما كل ما يعرف يقال. الغريب تلقى واحد من المذاهب الاسلامية يقول العقد على المرأة بعمل عقد على جميع منافعها, زين, ومن جملة منافعها البضع, يعني يجوز لها ان يطأها. ارجوك هذا حكي, هذا قال له الراي عندنا اوه اوه اوه شفت السماوات انقلبت علينا والله. اراء من هالنوع عجيبة تلقى غريبة. هو هذا تكريم المرأة؟ هو هذا الاسلام يكرم المرأة بهالنوع؟ امرأة جاي تتعاقد على عمل يرى ان العقد على جميع منافعها ومن جملة منافعها البضع. كلام طيب. على اية حال اعود الى الآية الكريمة, الآية الواقع بها مواضيع خصبة ما اقدر يعني استوعبها, بس امر بها بمقدار الحاجة. وجاهدوا في الله حق جهاده. بس قد يقول قائل انه ماكو واحد يقدر يجاهد حق جهادها, ماكو واحد يقدر يجاهد النفس حق جهادها, ويجاهد بالميدان الاجتماعي حق الجهاد, ويجاهد بالميدان الاخلاقي حق, ما يقدر, مو كل واحد. قل له لا, مو ما يقدر, الله عز وجل ما كلف واحد الا حسب استطاعته. بسم الله الرحمن الرحيم, لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الاستطاعة حسب قدرته, استطاعته النفسية. ليه؟ وجاهدوا في الله حق جهاده. بعد ثم انتقلت الآية الكريمة قالت هو اجتباكم. نبهلي شوي والله الى هذا الموضوع, موضوع مهم. شنو معنى هو اجتباكم؟ هنا اكو رأيين. الرأي الاول يقول ان الخطاب للمسلمين, ولما يكون الخطاب للمسلمين القرآن يقولهم ان الله اختاركم الى حمل, ان الله اختاركم الى حمل راية الجهاد لتجاهدوا في سبيل الله, لتحملوا دين الله الى الابيض والاسود, لتحملوا الدين الى كل انحاء الكرة الارضية. هو اجتباكم, اختاركم لحمل الرسالة الاسلامية, اختاركم ان تحملوا الرسالة الاسلامية حتى تستطيعون بها هداية العالم, تستطيعون ايصال الرسالة الى كل ناحية من نواحي العالم. اعتقد كثير من ابنائنا المثقفين يضحكون علينا لما يسمعون هذا الكلام, يقولون هم الشعب المسلمين بهم خير ينظمون انفسهم حتى يحملون الرسالة الى العالم كله. هم هسه قادرين ينظمون انفسهم, هم قادرين الان يتمثلون رسالة الاسلام. يعني الان ايش عدنا احنا من الاسلام كمسلمين لو تجي تحاسبنا, ايش عدنا من الاسلام؟ يعني ليكن معك صريح, الان اعظم وارقى هيئة في الدول الاسلامية الهيئة الثقافية, جامعات. شكو عدنا الان بالجامعات من حضارة الاسلام؟ يعني عندنا اقتصاد اسلامي يدرس كما ينبغي؟ عندنا علم اجتماع اسلام, علم نفس اسلام يدرس كما ينبغي؟ عندنا علم الاخلاق يدرس؟ عندنا علم الشريعة يدرس؟ الان الشريعة الاسلامية هل تدرس؟ يعني اقول انا مسلم, اريد انقل التراث الاسلامي للعالم وعندي جامعة اريد ادرس فيها فقه المسلمين. طيب فقه المسلمين يدخل به الزيدي ويدخل به الامامي ويدخل به الاباضي ويدخل به كل التراث الاسلامي. الموضوعية تقتضي لما نريد ندرس لازم نجي الى الفقه الاسلامي كلا عرضة ونشوف يا رأي بي متين باعتبارها مذاهب اسلامية. اي رأي متين نأخذ بالرأي المتين بغض النظر. ليه؟ اتفضل انا الفت نظرك لنقطة. احنا عندنا شباب تخرجوا، اكو عندنا شباب شيعة تخرجوا عندهم رسائل ماجستير ودكتورة في الشريعة الاسلامية. شوف هاي الرسائل اللي قدموها بها رأي الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي والإمامي والزيدي، لكن معظم الرسائل اللي تقدم من الطرف الآخر ما بيها رأي للإمام الصادق أو رأي لأهل البيت أبدا. كان أهل البيت أولاد كسرى أو أولاد قيصر مو أولاد محمد أبدا. فتشاءل، هذا هو الفكر الإسلامي اللي يحمل إلى أن نحمل للعالم صورة متشنجة. مع العلم الفقه الإمامي باب الاجتهاد عندنا مفتوح، ما وقف الفقه الإمامي يوم من الأيام، يعني طور نفسه على مدى 1400 سنة، طور نفسه ومستمر في التطوير بمدارس معمقة، بينما الملاهي الأربعة جمدوا فقههم. زين وهذه كارثة، يعني أنا أقول لك كارثة أن نجي نجمد العقول. لكن أقول لما أكون أنا مسلم ينبغي أن يكون عندي موضوعية، ينبغي أن أجي أدرس آراء أهل البيت، مبادئ أهل البيت، أريد أحمل الإسلام للعالم. وين أكون نبع عصفة من نبع أهل البيت؟ هذا نبع على محمد لو نعد له القرآن أخذ به وأحمله للعالم. كيف اذا احنا نحمل رسالة الاسلام الى العالم واحنا ما عندنا قدرة على ان ينظر بعضنا الى فقه بعض نظرة موضوعية، او ينظر بعضنا الى عقائد البعض الاخر نظرة موضوعية؟ مع شديد الاسف يعني انا اعرف الكثير والكثير، بس ما احب ان اكون صدى التهريج ابدا، لانه مفروض الاسلام يحتم على المسلم ان يكون لسانه منطلق من ادب الاسلام من اخلاق الاسلام. انا لما اجي اريد ان احمل الاسلام يجب ان احمل رسالة بدون تمذهب. اجي مصدر الاحكام شنو؟ القرآن، السنة، الاجماع، العقل. احمل مصادر الاحكام واخدم بها الدين الاسلامي، اخدم بها الفكر الاسلامي بغض النظر عن المذهب الذي تنتمي اليه. اقدر اقول هذا رأي الامام فلان، هذا رأي الامام فلان، هذا رأي الامام فلان، حتى يظهر اني انا مع باقي المسلمين على وئام على صلة. اذا انا مو قادر اصلح بيني وبين اخوي اروح اهدي العالم انا؟ هاي من ناحية. من ناحية ثانية احنا ماذا حملنا من رسالة الاسلام؟ ماذا حملنا من اخلاق الاسلام؟ ها؟ يعني شكبر اكو عندنا الان خدمة للاسلام في اخلاقنا وفي افكارنا وفي ادابنا. يعني لنكون صريحين، الاسرة الان عندنا الاسرة تعيش بموجب الاحكام الاسلامية. الان انا وانت يسمونا مسلمين، طيب طب الى بيوتنا اشتلق بيها من الاسلام؟ بيوتنا اشتلق ماذا تجد بيها؟ تجد بيها امرأة متبرجة، امرأة شبه عارية. انا اريد احمل الهداية للعالم، وبالنتيجة اصبح ذيل اتبع سلوك اوروبا اللي ضجت من عند اوروبا. الان المرأة الان بدأت في اوروبا تشعر بانها نحرت نحر على اعتاب اللذات، اعطوها شيء موهوم اسم الحرية، سلبوا منها امومتها، سلبوا منها عفتها، سلبوا منها كرامتها، تركوها مكره ملقى. احنا نريد نقتدي بيهم، نريد نقلدهم تقليد اعمى؟ هذه اسرنا بالداخل. شعدنا الآن احنا في بيوتنا من أدب القرآن، من أخلاق القرآن، في تعاليمنا، في معاملاتنا، يعني رزية في الواقع، رزية. يعني انت ما تتصور عملية بناء جيل، عملية بسيطة، أنا أجيب الإثلاثة في شهر رمضان اللي يجبون الشاكع يلشون بهن يأخذون ويردون ذنيك لنا، ها؟ لا، مو هذا يا، مو هذا يا سيدي، أرجوك. أنا المفروض أن أضع منهج، منهج ضخم لبناء مجتمع. فشلون ينتظر من عندنا أن الله اختارنا لحمل الرسالة الإسلامية، على أن ننقل الرسالة الإسلامية للعالم، وإحنا مو متمثلين الرسالة، مو عايشة عندنا الرسالة بأفكارنا وبتطبيقاتنا. هو اجتباكم، يقول هذا رأي. الرأي الثاني أن الخطاب ليس للمسلمين، وأن الخطاب للناس. هو اجتباكم، يعني اختار الإنسان على باقي المخلوقات. هذا أيضا رأي يميل إلى طائفة من فقهاء المسلمين. شلون يعني اختار الإنسان على باقي المخلوقات؟ طبعا أنت الآن لما تقعد بأبسط تفكير تفكر، تلقى كل شيء، حيوان، إنسان، نبات، جماد، كلها مسخرة لخدمة الإنسان. النباتات لخدمة الإنسان، الحيوانات لخدمة الإنسان، الكواكب، كل شيء بالوجود هو لخدمة الإنسان. بعدين الله ميز الإنسان عن الموجودات، ميز الإنسان عن كل الموجودات. أضرب لك مثل بسيط، بس تلاحظ مثلا الله عز وجل انطى الانسان قدرة على الالتفات يمين وشمال. تصور الان الفقرات، فقرات الرقبة تمكن الانسان ان يلتفت، يتحرك بزاوية 180 درجة، يعني منها جانب لها جانب، ويرفع رأسه يواجه الاشياء بوجهه بعكس باقي الحيوانات ما يملكون هذه. الله عز وجل انطى الانسان هالكون العجيب اللي اعجب من السماء والارض، وهو المخ. نبهي، شوف هذا المخ الان جميع مراكز الاحساس في جسم الانسان هو المخ يحس بيها، والا الاعضاء مو اكثر من وسط ناقل. الاعضاء مثل السلك، شلون ينقل الطاقة؟ الواقع المركز، مركز الاحساس هو المخ. هذا المخ مركز الإحساس يحس بآلام الجسم كله، لكن بآلامه هو ما يحس. يعني الآن لو تجرى للإنسان لا سمح الله عملية بالمخ، لو يقطعوا المخ ما يشعر بآلام، لأن المخ نفسه ما بإحساس داخله. شايف الإبداع؟ شوف الإبداع شلونه. هو يحس بكل أجزاء الجسد لكن بنفسه لا يحس. نقطة. النقطة الثانية أن هذا المخ عنده قدرة غريبة على اختزان المعلومات وتذكرها. وشلون؟ تتصور أكو سيول يومية، شلالات من المعلومات كلها تروح للمخ، لكن المخ ما يأخذها كلها، يأخذ الشيء المهم منها، يأخذ الشيء المهم يلقطه، اللي يعجبه منها يلقطه يأخذه، واللي ما يعجبه يطرده ما يريده. ولذلك أنت لاحظ الآن أجيب لك كتاب شوية، إذا الكتاب عجبك وقمت تقرأ به وبصفك واحد يتكلمك بقضية ما تسمع شي يقول أبدا، لأنك منصرف علما للكتاب، أو بالعكس إلى أهمك كلامه والكتاب قدام عينك وأنت فاتح عينك ما تشوفه، لأنك مستغرق فيه الكلام. فالمخ يختار نوع معين. ليه؟ هذا لما يأخذ هالمعلومات إذا أخذها عند قدرة على إعادتها، عنده قدرة على إرجاعها، يختزن التجربة. يعني مر يوم من الأيام بحفرة ووقع بيها، اختزن التجربة بعد ما يمر بالحفرة. بعكس الحيوان، الحيوان ما يقوى على اختزان التجربة. شوف النقطة الأخرى، لحظة إبداع الباري عز وجل. هذا المخ يومية من بعد سن 35 هو المخ تقريبا أكثر من 30 مليار خلية بي. زين، من بعد سن 35 يبدأ يوميا يفقد أكثر من 1000 خلية من مخه، يوميا يفقد، تروح ما في قدرة على تجديده. المخ مو مثل باقي أجزاء الجسم، الدم إذا احترقت منه خلايا يجددها، الجلد اذا تمزقت منه خلايا يقدر يجددها يعوض بدالها، لكن المخ ما بيها القابلية. هي تتنبه تقوم باعضاء الزاهد، اعطى المخ هذه القدرة، هذا الابداع، لان ما يكتف من الخلايا تعوضه الخلايا الباقية. هذا اللون، هذا يعني هالقطعة من المادة النخاعية تحمل معلومات اكبر من الدنيا. وصدقني الى الان هذا المخ اكو بيه مجاهل مو قادرين العلماء يكتشفوها الى الان اعظم من مجاهل فيه. زين، هذا ما يلفت النظر الى تمييز الله للانسان، ان الله عز وجل كرم الانسان وميزه واعطاه القدرة على الابداع، اعطاه القدرة على الابتكار، القدرة على الاستذكار. اجتباه تظل على كل المخلوقات، هو اجتباكم فعلا. الله عز وجل فضلنا على كل خلقه بما اودع فينا من ايات ابداعه، هو اجتباكم يعني اختاركم. فعلا الله تبارك وتعالى وضع كل شيء لخدمة الانسان. زين، من بعد ما ذكرت الآية الكريمة قالت هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، هاي القاعدة وضخمة، هاي القاعدة يسموها الفقهاء القاعدة الحاكمة على الاحكام الاولية. شلون يعني؟ خلا اوضح لك. اكو اصطلاح عند الفقهاء يسموه الحكومة او الورود. الحكومة انا موضع الشاهد احاول اقرب لك المعنى حتى تفهمه شوية. ما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني مثلا احنا نعرف الدليل الاولي بالقرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. فانا اعرف ان لحم الخنزير حرام على المسلم، كل مسلم حرام عليه لحم الخنزير، حرام عليه الميتة، حرام عليه الدم. وان كان مع شديد الاسف يعني هاي مو قلت لك احنا ما عندنا شيء من الاسلام، الان بعض ابنائنا محرمات الذبيحة ياكلها بدل ما يقعد ببيته مثلا الى جانب اطفاله افرض يفطر او ياكل، يروح ياكل في نادي من الاندية او في فندق من هالفنادق اللي موضوعة خصيصا عندها رسالة، ترى اغلب هالفنادق عندها رسالة، مو يعني مو بس فلوس، لا عندها رسالة تلويب الاخلاق، تعرف شو تقدم باي طريقة باي لون من الالوان. فهذا فرد مسلم يعيش في بيت مسلم بدل ان يأكل ببيته رايح يأكل فيها المطاعم اللي يديروها ناس ما لهم علاقة بالدين الاسلامي، يديروها ناس اما كفرة اما ملحدين واما من الملل الاخرى، يأكل محرمات الذبيحة، النخاع يأكله وهو محرم، ويأكل مثلا مذاكير الخروف اللي يسميه بيض غنم مثلا يأكله، ويأكل الطحال، ويأكل اللي هو دم، جاي ما جاي يتورعون ابدا، هذا كل اللحوم كل المحرمات يأكلون منها. كأنه هذا ما طول شوية اموره محدودة ماشي شوية مكلف به، لكن اذا صار عنده فلسين بعد معناه الدين ما له علاقة به، خلاص صار عنده هذا ما طول يقدر يدخل الفندق يعطي كلام ابلاغ بعد شنو علاقة بالدين؟ ما له علاقة بالدين. وهي الرقاعة، هي منتهى الرقاعة. ليه؟ فإنما حرم عليكم الميتة، الدليل الأول يقول الميتة حرام، حرام على كل أحد. يجي هذا الدليل الحاكم اللي يسموه ما جعل عليكم في الدين من حرج، شو يقول لي؟ يقول لي تمام الميتة حرام، لكن إذا انتهت إلى الحرج لا صارت حلال. يسموه مضيق لموضوع الدليل الأولي. يعني انا ما طولني مو مضطر، الميتة حرام علي، لكن اذا انا امشي بصحراء امشي وجوعان ويدور الامر بين امرين، اما انا اكل اعيش والا ما كلت اموت، وما عندي غير ميتة يمي فالدجاجة ميتة، هاي الدجاجة الميتة اضطر اكل منها، في مثل هالحالة شو اسوي؟ طبعا بطبيعة الحال الشارع يرفع عني العقاب هنا. هو موضوع الحرمة باقي، الميلاد مثل ما يقولون باقي، لكن موضوع الحرمة الله عز وجل الأثر المترتب على هذا يرفع عني، يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. مثل ايش ينظروا لها فقهاء المسلمين ليش والمفسرين؟ يقولون مثلا الله وضع الجهاد عن الأعمى، الجهاد واجب اذا انا مثلا حر مكلف بالغ، الجهاد واجب علي، كل الشروط موجودة علي، اقدر اجاهد، اقدر عايشي اعولها واطلع لساحة الجهاد، لكن اعمى ما اشوف، ليه ناش يستلزم الجهاد؟ يستلزم حرج. يجي دليل رفع الحرج يقول لي الجهاد ساقط عنك، فيسقط عني الجهاد لوجود الحرج. اي وحدة مثلا سقوط الصوم عن المسافر، بس قد واحد يقول مسافر مو مثل الاول، مو كانوا يركبون على بعير ويموت يلا وصل الى بلد على الطائرة مرتاح وطعام يمه وما يبارد، ايش معنى يفطر المسافر؟ اقول له ما علي انا ما اعرف العلة شنو. العلة مو معناه الاكل او الشرب وتوفره او عدم توفره، ما علي، علي لما الله عز وجل قال لي ان المسافر ليس من البر ان يصوم، فعلي ان امتثل امر الله. قد يكون الله عز وجل يحب ان اخذ برخصته، يحب ان اخذ بها الرخصه، رخصه وضعها لي، قد يكون لا يعرضني الى مشقه، ما علي، اذا قال الله شيء امتثل انا. مثلا الاسلام قال الزكاه في النقدين الذهب والفضة، يجي واحد يقول شيخنا اليوم ماكو فضة وذهب يتعامل بيهن الانسان، اليوم يتعامل بالنقد الائتماني، النقد الائتماني هذا الورقة هالدينار او هالدرهم، هذا هو شنو؟ هذا هو تشيك على حصة من المخزون الشرعي مؤثر، يعني انا ما عندي 10 دراهم عندي صدق على حصة من المخزون الشرعي اقدر اشتري بها شيء من السلع. الناس تتعامل اليوم بهذا فماكو ذهب وفضة، فلازم يكون هذا عليه زكاة. اقول له لا ما اقدر انا اقول لازم، تمام هذا اللي تقوله وجيه، لكن انا ما اعرف الله عندما قال في النقدين الذهب والفضة لازم خاصية جائز بالذهب والفضة، هذا تقوله مو معناه ما افهمه. ومثلا اكو بعضهم شيخنا قال شلون فقهاء؟ شنو يقول الزكاة بالنقدين الذهب والفضة؟ يا شيخ لا الفضة اليوم اكو كاغذ، ها؟ فليش ما يقولون بالكاغذ بالورق؟ هذا يعرفوه الفقهاء مو ما يعرفوه، لكن الفقيه يقول لك انا ما اريد اعرض بنتي للحرج، انا اعرف ان النص اجى بالذهب وبالفضة، علي ان اتبع النص. الورق ما ورد به نص، والورق هذا ما إلى غطاء ذهب وفضة، ما يمثل ذهب، ما إلى غطاء، الآن يمشي باعتبار الهيئة بدولة هيئة الدولة بس مؤثر، تأثر عليها مؤثرات كثيرة، إذا أنا علي أن أحتمل أن أستمع إلى النص، فلما يقول لي المسافر ليس من البر أن يصوم، أنا أعرف أن الصوم سقط عن المسافر، أما يجي واحد يقول لي هاي العلة ما مو موجودة ما للأول، يعني السفر ما اصبح بي مشقة ولا بي عناء، يركب الانسان ينتقل الانسان ظهر الطائرة وبعد لحظات يكون في ابعد المدن او بعد ساعات يكون في ابعد المدن، بعدين كل شيء متوفر بين يديه فلا حرج. اقول لا علي، انا سمعت الدليل ان المسافر عليه ان يفطر، اتبع الدليل، اما العلة شنو هي اتركها لله. زين قال يمثلون بسقوط الصلاة من قيام او من جلوس عن الذي لا يقوى على الحركة، واحد ما يقدر يتحرك، لا يقدر يصلي هو قاعد ولا يقدر يصلي هو واقف، في مثل الحالة شنو تسقط عنا الصلاة؟ لا ما تسقط عنا الصلاة، ليش؟ لان الصلاة هو واقف يسبب له حرج، الصلاة هو جالس يسبب له حرج، شنو اللي ما يسبب له حرج؟ ان يصلي هو مضطجع وهو نايم بالماء يأشر بالإشارة، حتى إلى ما يقدر يصلي إلا وهو مضطجع تتعين عليه الصلاة في حال الاضطجاع، يعني أشر إلى إشارة ما يقدر يحرك شفاهه. احيانا واحد عنده عملية ممنوع من تحريك الشفاه يستحضر معنى الصلاة بقلبه، استحضار معنى الصلاة، يقرأها قراءة خفية في نفسه، يعني الكلام النفسي مثل ما يقولون عنه. فإذا لما القرآن الكريم يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، مو الآية يقول يريد الله بكم اليسر، الله عز وجل ما جاب لنا حكم من الأحكام ما إلى بديل، لذلك ما في حرج الدين أبدا، الدين يسر لا عسر فيه، بس يكون هل يسر هذا نمشي به بأصوله، كن نمشي به بأصوله، ها؟ وإلا الله تبارك وتعالى ما يريد أن يوقعنا بالحرج، ولا يريد يعرضنا إلى مشقة لا يحتملها الإنسان أبدا، لا يجعل علينا في الدين من حرج نهائيا، الدين لا حرج فيه. بس الدين في اللي في وشعنا أن نمارسه بدون حرج ما يسمح لنا أن نتهاون به. أنا ما عندي حرج بالصلاة لكن أتهاون بالصلاة، لا ما يسمح لي بهذا، هذا اللي ما يسمح لي به، لأن هذا راح تمسح هويتي، إذا ما صليت هويتي راح تنمسخ، لأن الصلاة هوية المسلم، نبهي الصلاة هوية المسلم، وخصوص بالعشر الأواخر يعني هالليالي هذه من شهر رمضان المبارك، شقد يقدر الإنسان وكلما يكون في مكان بعيد عن الرياء في بيته يتوضأ، شقد يقدر يصلي له كم ركعة، خصوص بالليالي الوتر من هذا الشهر المبارك، يعني مثل يجي ليلة 25، ليلة 27، ليلة 29، ليلة 23، ليلة 21، الليالي الوتر الوتر اللي يظن أن القدر فيها، ليلة القدر في العشر، اطلبها في العشر الأواخر، يقول له يتوجه الإنسان إلى صلاة ركعات، وخصوصا إذا شوية به شيء من الانقطاع والتوجه إلى الله تبارك وتعالى، يعني الإنسان اللي شوية يندمج يشعر بلذة الانقطاع لله عز وجل، والعبد الساجد لله في هذه الليالي يباهي الله بعبادته الملائكة، يقول انظروا إلى عبدي جسده ساجد لي وقلبه عندي، شوي عند خشوع في صلاة متجه لي اشهدوا علي أني قد غفرت له. فالليالي الواقع الكريمة هوية المسلم بها الصلاة، قراءة القرآن، الدعاء، إذن اللي حددا هوية المسلم، ولذلك في أحرج الأوقات ما غفل الحسين عن الصلاة، جاي قاتل يوم العاشر من المحرم وصار وقت الزوال، لما صار وقت الزوال أبو تمام الصائدي رفع رأسه شاف الشمس زالت، يعني صار وقت صلاة الظهر، التفت إلى الحسين قال أبا عبد الله لقد حضر وقت الصلاة، حسين قال أنا أتنبه إليه، أنت ذكرتها جعلك الله من المصلين، صلى بأصحابه صلاة الخوف، أي المعروفة، قسم من الجيش يوقف وقسم يصلي، إذا يخلصون يصلي القسم الثاني، وقف الحسين في تلك اللحظات للصلاة، وقف قال أبو تمام الصائدي، وقف شو يسوي؟ يقي الحسين، مو يركع الحسين، هو يركع وياه إلى جانبه، من الجانب اللي تجي منه السهام، حتى إذا يجي سهم يوقع فيه مو بالحسين، إذا ركع يركع معه، إذا قام يقوم معه، إلى أن أثر بالجراح، خلص الحسين الصلاة، سقط أبو تمام إلى الأرض. قال أوتيت أبا عبد الله؟ قال نعم. أخذ نموذج عجيب ذولا والله المجموعة، النموذج غريب، يعني تمخلت الدنيا عنهم فكانوا لباب الدنيا. وفيت أبا عبد الله؟
1: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
2: قرنا إلى مجتمعاتنا اليوم سنلاحظ انسحابا جماعيا وهادئا وأحيانا احتفاليا من كل محاولات تذويب الأنا الفردانية داخل النحن الاجتماعية، والمسألة لم تعد لعبة ضمائر منفصلة ومتصلة ولا تمرينا لغويا حديثا، إنها بنية كاملة تعيد ترتيب الحياة نفسها من معنى الجماعة والتضامن إلى مشروع الفرد والسيرة الذاتية المستقلة. مجتمع الأنا المنتجة. يلتقط الفلاسفة المعاصرون هذا التحول بدقة، ويعتبرون أننا انتقلنا من مجتمع المنع والقيود إلى مجتمع الإيجابية المفرطة، إذ لم يعد هناك من يقمعك من الخارج بالقوة، لأنك وباسم الحرية تقوم بهذه المهمة بنفسك. الأنا هنا لا تتحرر بمعناها العميق، لكنها تتحول إلى مشروع إنتاج وسيرة إنجاز وشركة ناشئة تعمل على تحسين نفسها وتسويقها بحثاً عن التقدير وصولاً إلى الاحتراق النفسي. يصف المحللون هذا المنطق بأنه استغلال للذات بالذات داخل ما يسمى مجتمع الإنجاز، حيث يتحول الضغط العصبي إلى عادة يومية ويصبح الإرهاق دليلاً على الجدارة. لكن المشكلة ليست في ولادة الأنا بحد ذاتها، بل المشكلة حين تقدم هذه الأنا كبديل عدائي عن النحن وليس كحد صحي داخلها. هنا يصير حب الذات سلعة تجارية، وتباع لنا تعليمات استعمالي تسوق فكرة اختر نفسك، ولكن بالطريقة التي ترضي السوق فقط. حتى العلاقات الإنسانية تتعرض للتسليع حين تختزل إلى مؤشرات رقمية، كما هو الحال في الإعجابات والمتابعات، فأصبحت تشبه المنتجات أكثر مما تشبه الروابط البشرية الدافئة، والنتيجة هي فرد يبدو مستقلاً على الورق، لكنه أكثر وحدة في الواقع، يعيش داخل شاشة صغيرة ويقيس قيمته بمقارنات لا تنتهي مع الآخرين. التآكل الاجتماعي والثقافي. اجتماعياً عندما تنكمش النحن نخسر فكرة رومانسية اعتدنا عليها اسمها الجماعة، كما نخسر آلية عمل المجتمع نفسه. الناس اليوم يشاركون ويجتمعون ويثقون ببعضهم أقل من ذي قبل، وتظهر الأبحاث أن هناك تراجعاً حاداً في رأس المال الاجتماعي ونقصاً في الأنشطة المدنية، ومعه تتآكل الثقة والتعاون وشعور الانتماء. هذا الفراغ الذي نراه في القاعات والملتقيات يتحول مع الوقت إلى فراغ في القلوب، ويصبح المجتمع أقل قدرة على البقاء متماسكاً أمام الأزمات. ثقافياً، هناك اتجاهات تفسر لماذا تبدو الأنا كقدر تاريخي في العصر الحديث. الدراسات تشير إلى انتقال من قيم البقاء إلى قيم التعبير عن الذات، حيث تعلو قيمة الحرية الفردية والاختيار الشخصي، حتى اللغة التي هي مرآة الثقافة أصبحت تميل إلى استخدام عبارات تمجد التفرد والذاتية، مما يؤكد أن سرديات الأنا باتت هي المسيطرة على المشهد العام.

توازن الأنا الصحية. عندما نتحدث عن تفعيل الأنا وعن الدعوات إلى حب الذات، فنحن لا نحتاج إلى خطابات وردية حالمة ولا إلى شيطنة الجماعة. ما نحتاجه فعليا هو تعريف واضح ومنصف. الأنا التي نريدها ليست أنا ضدكم، إنما تلك التي لا تذوب فيكم. نحن نبحث عن الأنا الصارمة التي تقول نعم حين تكون هذه الكلمة مصدرا للحياة، وتعرف كيف تقول لا عند اللزوم لحماية نفسها. الأنا هي المسافة الصحية التي تمنع النحن من التحول إلى قطيع يمشي بلا وعي، وفي الوقت نفسه تمنع الأنا من التحول إلى سجن انعزالي خاص بلا مفاتيح. وفي هذا التوازن الدقيق يعود حب الذات إلى معناه الحقيقي، أي حماية الإنسان من الاستنزاف والذوبان ومن وهم أن كل شيء في الحياة يقاس بمقدار التصفيق واللايكات الرقمية. تفعيل الأنا ليس ترقية للغرور، بل هو إعادة ضبط للعلاقة بين سؤال من أنا وكيف أختار العيش داخل عالم لا يتوقف عن اختبار حدودي، سواء كان ذلك في العائلة أو المدرسة أو العمل. المشكلة تقع حين تختصر الأنا في صورتين متطرفتين، إما أنا متضخمة تبتلع حقوق الآخرين، أو أنا مجروحة تتنازل دائما كي يقبلها الناس. جذور الأنا في الطفولة. يؤكد الخبراء في علم النفس أن الإنسان منذ لحظة ولادته يحمل بعدين، الروح والأنا. الأنا هي الإطار الذي نعيش من خلاله حياتنا الأرضية بكل ما فيها من خوف وغضب وخيبات، وهي لا تولد مكتملة بل تتشكل تدريجيا في سنوات الطفولة الأولى. كيف كبرنا؟ هل كان لدينا شعور بالأمان يسمح لنا بالتعبير عن مشاعرنا بحرية، أم كان الحب مشروطا؟ حين يقال للطفل نحبك إذا نجحت أو نقبلك إذا تصرفت بهذه الطريقة، تبدأ الأنا بالتشكل على أساس الخوف من الفقد والرفض. الأنا تنمو بصورة صحية حين يعيش الطفل في مساحة آمنة يسمح له فيها بالخطأ دون أن يسحب منه الحب. أما في بيئات القمع والإذلال فإن الأنا تنمو مشروخة وتقضي بقية حياتها في بحث مذن عن القبول الخارجي. ومع الانتقال إلى الجامعة والحياة العامة تتراكم الطبقات، ويبدأ الإنسان بإرضاء الآخرين ليشعر أن له مكانا، أو يسلك طريقا معاكسا حيث تتضخم أناه ليشعر أنه محور الكون. الأنا السليمة هي التي تعيش مشاعرها بوعي دون أن تنجر إلى ردود فعل همجية أو عمياء.

دور الأهل ولحظة الوعي. يلعب وعي الأهل دوراً أساسياً في بناء هذه الأنا الصحية، حين يعمل الآباء على شفاء جراحهم الخاصة، فإنهم يمنعون انتقالها إلى الأبناء. ولحظة الوعي المفصلية في حياة كل منا هي حين ندرك أن مشاعر الحزن والغضب ليست أعداءً، بل هي جزء من التجربة البشرية الطبيعية. هذا الفهم يؤدي إلى انحسار النرجسية، ويجعل الإنسان يشعر بأنه جزء من الكل، لا أعلى ولا أدنى. كثير من العلاقات التي ننجذب إليها تعيد إنتاج أنماط قديمة من الطفولة بلا وعي. نلتقي بأشخاص يعاملوننا بالجفاء نفسه الذي اختبرناه سابقاً، فتستفز الأنا لأنها تريد الرد المتأخر الذي لم تستطع فعله حينها. الانتقال من رد الفعل إلى الوعي يبدأ بسؤال بسيط: ما هي الرسالة من هذا الموقف؟ عندها يصبح صوت الأنا أقل حدة، وتصبح اختياراتنا أكثر نضجاً. حب الذات وتدفق الطاقة. حب الذات ليس ترفاً، بل هو ضرورة لصحة الجسد. حين يكون الإنسان محبوباً بصورة غير مشروطة، تتدفق الطاقة في جسده بتوازن، لأنه لا يعيش في حالة دفاع دائم. أما حين يغيب هذا القبول، يضطر الفرد لارتداء الأقنعة وبذل مجهود مضاعف ليرضي المجتمع، مما يؤدي إلى صراع دائم بين الأنا المصنوعة والروح الحقيقية. هذا التناقض يتحول مع الوقت إلى أعراض جسدية: أوجاع في الكتفين، توتر مزمن، وحتى أمراض عضوية كبيرة. الجسد يحكي دائماً، وحين لا نسمعه يضطر للصراخ عبر المرض أو الاحتراق النفسي. من يعيشون حياتهم دون قدرة على قول لا، يصلون في النهاية إلى مرحلة الإنهاك الكامل. كلمة لا السحرية. كلمة لا هي في الحقيقة جملة كاملة لا تحتاج إلى شرح أو تبرير. المجتمع يخلط كثيرا بين حب الذات والأنانية، بينما الفرق واضح كالشمس. الأنانية هي إلغاء الآخر وتجاهل حقوقه، أما حب الذات فهو معرفة الحدود الخاصة واحترامها. الاعتذار عن عمل إضافي بعد الدوام، أو رفض تلبية دعوة اجتماعية حين نكون مرهقين، ليس تعبيراً عن قلة الحب، بل هو صدق مع النفس. نحن نخاف من الرفض لأننا لا نزال نبحث عن القبول الخارجي بأي ثمن، لكن استعادة حب الذات تغير مسار القرارات. فحين تعرف قيمتك، تخرج أفعالك من مكان الحب، لا من مكان الحاجة أو الخوف من الرفض. الأنانية تحت مظلة الطاقة. من الضروري أن نحذر من استخدام منطق حب الذات كقناع للأنانية أو الهروب من المسؤولية الإنسانية. لقد رأينا في الأزمات الأخيرة من ينسحب تماماً من التعاطف مع مآسي الآخرين بحجة حماية طاقته الشخصية. هذا ليس حب ذات، بل هي أنانية مغلفة بخطاب روحي زائف. حب الذات الحقيقي لا يغلق القلب، بل يملأه بالوعي الذي يسمح لنا بالتعاطف دون أن ندمر أنفسنا. هناك فرق بين أن نأخذ استراحة من سيل الأخبار المؤلمة لنستعيد توازننا، وبين أن ننكر الألم البشري تماماً باسم الإيجابية. حب الذات الحقيقي ينبع من الاتصال بالعالم، لا الانفصال عنه.

نساء في فخ التضحية. هذا النمط من نقصان حب الذات يتكرس بشكل خاص لدى النساء والأمهات اللواتي تربين على فكرة التضحية المطلقة، حين تعطي الأم بلا توقف إلى أن ينفد خزان طاقتها، يتحول هذا العطاء إلى نقمة وغضب مكبوت. الحياة قائمة على التوازن بين الأخذ والعطاء، ومن لا يعرف كيف يأخذ لن يستطيع الاستمرار في العطاء بصدق. لذلك نحن بحاجة إلى إعادة تعريف الحدود. الحدود ليست جدارا نبنيه لنعزل أنفسنا، بل هي وضوح واحترام للذات وللآخر في آن واحد. حين نقدر أنفسنا نجبر العالم على تقديرنا. الطريق إلى التوازن ليس سهلا، بل هو مسار طويل من إعادة التربية الذاتية. هو مسار نتعلم فيه كيف نعامل أنفسنا برأفة، وكيف نشفي جراح الماضي دون جلد للذات. عندها فقط تتغير علاقاتنا تلقائيا، ويختفي الاستغلال، ويقترب منا من يشبه طاقتنا الجديدة المبنية على التقدير والاحترام. حب الذات ليس هربا من العالم، بل هو الطريقة الأنضج للعيش فيه بسلام.

0: تايم سكوير اف ام، عدنا سوالفكم تلتم.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الضلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز على الود والخير والعافية. نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا. علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.

يا أهلا وسهلا بكم أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير. سعيد بلقائكم، نلتقي على الود والخير والعافية، وأرجو أن تكونوا بخير أنتم وأحباكم. حلقة جديدة إذن من مجاز، ورحلة في عالم الكتاب، عالم الثقافة والمعرفة معا وعبر راديو تايمز سكوير. ورحب بكل اللي يسمعنا سواء من الراديو ومن مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول ومنصات بودكاست حول العالم في كل مكان. حياكم الله، ولا تنسون تنزلون التطبيق، تطبيقنا الجديد راديو تايمز بالزاي تايمز سكوير، اللي موجودين احنا به على الآيفون وعلى الأندرويد وعلى كل شيء وكل شيء. تقدرون تسمعونه من خارج البصرة وحتى من خارج العراق والله، لأن أونلاين موجودين أونلاين عبر هذا التطبيق. إذن أصدقائي، حلقتنا لهذا اليوم راح نبديها بهذا الاقتباس الظريف لإيميل سيوران. إيميل سيوران هذا الفيلسوف الروماني الكئيب، طاقة روحه من الدنيا بس والله هواي من حكي صحيح حقيقة، يعني هواي من حكي هذا الرجال الحجي صحيح. واحدة من المقولات ما تدالة شي يقول، يقول: تعيش عمرك وأنت تكتشف كل يوم شيئا جديدا عن نفسك، ثم يأتي ذلك الأحمق الذي يقول أنا أعرفك جيدا. شون مقولة رائعة هاي. يقول الإنسان يقضي عمره كله يوميا مكتشف له شيء عن نفسه، هو الإنسان الإنسان. وياما وياما مر بينا هاي الحالات، ما مر بيكم أنه أنت أحيانا بعد مرور فترة من حياتك تكتشف شيء، تكتشف طبيعة، تكتشف صفة، تكتشف حاجة في شخصيتك أنت ما كنت تعرفها. يعني وعيك بنفسك بالعشرينات يختلف عن وعيك بنفسك بالثلاثينات، يختلف عن وضعك ووعيك بنفسك في الأربعينات والخمسينات والستينات. كل يوم الإنسان يتعلم شيء، كل يوم الإنسان يكتشف شيء، كل يوم الإنسان يكتشف في نفسه شيء. بعدين يجي لك واحد بطران يقول لك: والله أنا أعرفك وأنا فهمك، أنا فهمك أكثر منك أصلا. معود هو أنا ما فاهم روحي ليه هسه تجي أنت تفهمني. محورنا راح يبدي بهذا الاقتباس. أهلا بكم في مجاز، حياكم الله.

أصدقائي، هاي الجملة لسيوران جملة دالة حقيقة، لكن أنا أريد أستل من يمها سؤال، أنه إحنا هل حقيقة هل الإنسان يعرف نفسه بشكل جيد؟ يعني منو أكثر شخص تعرفه بحياتك؟ غالبا راح تقول أنا نفسي، يعني نفسي هي أكثر شخص أعرفه بحياتي. لكن إذا نسأل أنفسنا بصورة أدق، ماذا نعرف عن نفسنا؟ إيش قد نعرف عن نفسنا؟ راح نكتشف كثير من الأشياء حقيقة. خلي نسأل إنه إحنا هل نعرف شلون راح نتصرف إذا صرنا تحت ضغط شديد، مر علينا موقف شديد؟ هل الإنسان يستطيع أن يتنبأ ويتخيل ردود أفعاله؟ هل نعرف موقفنا الحقيقي من المال إذا صار عندنا مال كثير ما راح نتغير؟ هل نعرف شلون راح نتصرف إذا امتلكنا سلطة؟ هل نعرف قدرتنا على التسامح إذا تعرضنا لإساءة؟ هل نعرف حدود شجاعتنا قبل أن نتخذ موقف أو ندخل بمعترك نخاف منه؟ حقيقة ممكن للإنسان أنه يقضي 40 و50 سنة وهو يحمل صورة معينة عن نفسه، وبموقف واحد يكتشف أنه هاي الصورة ما كانت دقيقة وكان فيها نقص كبير. وهنا صار المسألة معقدة، وصار المسألة أكثر معقدة. نعيش إحنا مع أنفسنا كل يوم، لكن هذا ما يعني بالضرورة أنه إحنا نعرف أنفسنا كل يوم. يمكن نعم، ممكن أن تعرف عاداتك، ممكن تعرف تاريخ عائلتك، ممكن تعرف شغلك، تعرف الأشياء اللي تحبها واللي تكرهها، لكن تبقى دواخل الإنسان مناطق ما تظهر إلا لمن تختبرها الحياة وتستدعيها الحياة. ولهذا الإنسان يعيش برحلة اكتشاف لنفسه طول العمر أحبتي. وممكن للإنسان وفق هذا المعنى أن يكون غريبا عن بعض جوانب شخصيته. منو يعرفنا؟ منو يعرفك يعني عزيزي المستمع اللي تسمعني الآن؟ منو يعرفك؟ الآخرين، أصدقائك، الناس اللي عاشوا وياك، أنت من يعرف حقيقة

ذاتنا وحقيقة الإنسان. خليني بالبداية أتناول سؤال، السؤال نفسه أفككه، شنو يعني أنه أنا أعرف نفسي؟ نبدأ بهذا السؤال بعد الفاصل.

0: عشقك.
1: اخواني خلينا نبدي من السؤال الاساسي. لما الواحد يقول انا اعرف نفسي بشكل جيد، شنو يقصد حقيقة؟ هل يقصد انه هو يعرف شخصيته، لو يعرف رغباته، لو يعرف نقاط قوته ونقاط ضعفه؟ معرفة النفس تنقسم الى اشياء كثيرة اصدقائي. قيمة النفس شنو؟ ماذا نريد من الحياة ايضا هي معرفة للنفس. ما الانسان بس مجرد يعرف تاريخ حياته وعشيرته، والله درست وابوي وامي وعندي هالقد اخوان وتزوجت وعندي هالقد اولاد. فرق حقيقي كبير اخواني بين ان تعرف ما فعلته بالماضي وبين ان تعرف لماذا فعلت ما فعلت. انا اعرف انه تركت عمل معين، لكن هل اعرف السبب الحقيقي لتركي هذا العمل؟ تركته لان انا ما كنت مرتاح، تركت لأن واحد حسسني بالإهانة، تركت لأن خفت من الفشل، أو لأن أنا ردت أهرب من تراكم المسؤوليات. أكو من يترك عمل لمجرد أنه هو يريد تغيير في حياته، وهنا تبدي مشكلة معرفة الذات. أنه أحيانا الإنسان يقدم لنفسه تفسير منطقي لسلوك هو سواه، بينما الدافع الحقيقي يكون مختلف عن هذا السبب اللي تعطيك اياه النفس. احنا عندنا عقل، وعندنا عقل باطن، وعندنا عقل ظاهر، وعندنا النفس التي تحدث الانسان بكثير من الاشياء اللي هي مو دقيقه. البعض يسمي النفس هو العقل، دماغ بحد ذاته مشكله حقيقه، لان يوهم الانسان بكثير من الاحيان باشياء مو صحيحه. العلماء يقول لك أصلا 70% من أحاديث الدماغ إلى الإنسان وهمية. وهذا الموضوع ناقشته حقيقة الفلسفة من مدة طويلة. سقراط خلى مبدأ اللي هو اعرف نفسك خلى سؤال مركزي بالتفكير الفلسفي، لكن علم النفس الحديث زاد المسألة هاي عمق وطاها بعد حقيقة رائع. ليش؟ لأن الإنسان قد لا يكون واعي بكل العمليات اللي تؤثر في قراراته وانفعالاته، وإحنا تناولنا هاي المسألة في مجاز أكثر من مرة. يعني أنت ممكن تعرف نفسك، تعرفها من خلال القصة اللي تحكيها عن نفسك. انتبهوا، الإنسان عنده قصة يرويها عن نفسه. أنا انولدت هيجي، عشت طفولة من هيك نوع، أصدقائي كانوا من هيك نوع، والدي كان يتصرف وياي هيك، أمي عيوبها كذا، زوجت زوجي كذا، زوجتي كذا. هذه كلها قصة نرويها عن نفسنا، لكن أكو نسخة ثانية منك تظهر من خلال تصرفاتك. وهنا نقدر نسأل إنه هل الإنسان هو ما

يبرر له، بس هو قد يكون ما يبرر له، قد يكون هو فعلا هذا شخص في حياته كان هادئ، وهذا جزء من مشكلات معرفة النفس، إن الإنسان ما عنده معرفة بنفسه حقيقة، وهو يعرف عن نفسه يعني أشياء، والناس تتصور تصورات معينة، لكن لما تجي لحظة معينة في موقف معين يظهر منه سلوك ما كان متوقع نهائيا.

0: يجي واحد يقول أنا ما أهتم برأي الناس، وبعدين يكتشف أنه تعليق عابر بالسوشيال ميديا خلى يومين منزعج. ما صاير هيك شيء؟ صير واحد يتصور نفسه شخص متسامح ويحكي بالتسامح وينشر ستوريات على التسامح، إلى أن يواجه شخص يختلف معه في قضية مس قناعاته يتحول لك إلى وحش. إذن ربما الحياة نفس الحياة تكون مختبر نكتشف من خلاله شخصياتنا. وهذا يأخذنا إلى محور آخر أو إلى تصور زاوية أخرى لهذا الموضوع، إنه إحنا بالحياة، هذه معرفة الحياة، العمر اللي يخلينا إحنا نتغير هو إحنا جاي تتغير شخصياتنا. لو إحنا نكتشف أجزاء هي كانت موجودة أصلا ولم نكن مكتشفيها، يعني هو الإنسان يتغير لو يكتشف شيء ما كان مكتشفه. وأنا أعتقد هذه جزئية هواي صعبة، يعني لو فرضنا إذا اكتشفت بعمر 40 أنه أنت صرت إنسان أكثر هدوء مما كنت عليه مثلا بعمر 20، أو اكتشفت أنه أنت صرت أكثر تشدد في بعض الأشياء، أو على العكس أكثر مرونة في أشياء أخرى، فشنو اللي صار حقيقة بشخصيتك؟ هل أنت تغيرت؟ لأنه هاي الصفات كانت موجودة داخلك لكنها ما كانت ظاهرة. الإنسان يتعرض خلال حياته إلى تجارب تعيد ترتيب أولوياته. بداية حياته كان يعتبر يجوز الحب كل ما هو يعني مهم، العمل أهم شيء، لكن مرور الوقت هواي من العوامل تغير قناعاتك وترتب أولياتك. لا سامح الله الفقد عندما يظهر في حياة الإنسان يغير أشياء كثيرة، يخلي عند الإنسان قيمة للوقت، يخلي عند الإنسان قيمة للآخرين، يخلي وقت الفراغ اللي تقضيه مع الأب لا يعد العادة بثمن. شيء واحد بس يختبر الإنسان، معنى المسؤولية، معنى الأب والأم، معنى الفشل، معنى النجاح، معنى المرض، معنى السفر، معنى الوحدة، كل شيء تريد تقول عنه تقول. ولهذا تشوف أكو عبارة واحد يقول لك والله أنا هيك وضعي، أنا هذا وضعي، أنا أدري بوضعي. حقيقة ممكن تكون هاي العبارة خطرة، لأن هاي يتخيل الإنسان عد نفسه أنه هو شيء ثابت. أنا عصبي، أنا ما أحب المخاطرة، أنا اجتماعي أو أنا مو اجتماعي بالعكس، أو واحد يحس أنه ما يقدر يعيش وحده. وهي هاي كل واحدة من يمهن تغير وتقرر مسارات بالحياة. أكو ناس تتزوج لأن عندها تصور عن نفسها أنه هي ما تقدر تعيش وحدها، لكن هو ما جرب، هو لو يجرب قد يشوف نفسه لا والله يقدر يعيش وحده، ما صار بيش. حقيقة مسألة يعني عدم معرفة الإنسان بنفسه قد تأخذه وتغير بمسارات حياته، وقصته كلها تتغير لمجرد أنه هو ما يعرف شيء عن حياته أو ما يعرف شيء عن نفسه بشكل دقيق وحقيقي، ما أخذ تصور عن نفسه. خلينا نذهب إلى هذا التقرير الذي يتكلم عن معرفة النفس وراجعين في مجاز، حياكم الله.
1: نعيش داخل شبكة واسعة من العلاقات، وكل علاقة تمنح الآخرين نافذة مختلفة علينا. قد يعرفنا أحدهم في العمل، ويعرفنا آخر في السوشيال ميديا، ويرانا شخص في لحظات الانفعال، بينما تكشف الوحدة جوانب لا تظهر أمام أحد. ولهذا فإن الصورة التي يحملها الآخرون عنا لا تتطابق بالضرورة، وقد تكون كل صورة منها صحيحة في سياقها. ارتبط فهم الذات بنظرية الذات المرآتية التي ترى أن تصورنا لأنفسنا يتأثر بالطريقة التي نتخيل بها نظرة الآخرين إلينا. نحن لا نكتسب صورة ذاتية من التأمل وحده، تتشكل أيضاً من ردود الفعل والقبول والرفض والتوقعات الاجتماعية، وتقدم نافذة جوهاري، وهي تقنية تستخدم لمساعدة الناس على فهم علاقاتهم مع أنفسهم تصوراً مفيداً لهذه الفكرة. إذ تقسم معرفة الإنسان بنفسه إلى مناطق يعرفها هو ويعرفها الآخرون، ومناطق يعرفها الآخرون ولا ينتبه إليها هو، وأجزاء يحتفظ بها لنفسه وأخرى لم تظهر بعد. هذه المنطقة المجهولة تستحق اهتماما خاصا، قد تكشفها تجربة جديدة أو مسؤولية مفاجئة أو علاقة عاطفية أو أزمة مهنية، وقد تظهر فيها قدرة لم نختبرها من قبل أو عادة نفسية تتكرر من دون وعي. لذلك يمكن أن تصبح ملاحظات الأشخاص الذين نثق بهم أداة لاكتشاف أنماطنا السلوكية، خصوصا عندما تستند إلى وقائع محدودة ومتكررة. لكن الاستفادة من آراء الآخرين تحتاج إلى قدر من التمييز. كل ملاحظة لا تمثل حقيقة نهائية عن الشخصية، قد تحمل رأياً شخصياً أو توقعاً اجتماعياً أو تجربة عابرة. لذلك يمكن سؤال النفس: ما الوقائع التي تدعم هذه الملاحظة؟ هل تكررت في أكثر من علاقة؟ هل تظهر في ظروف محددة؟ وما الجزء الذي أستطيع تغييره؟ معرفة الذات تحتاج أيضاً إلى مراقبة التكرار. العلاقات التي تنتهي بالطريقة نفسها، والخلافات التي تتخذ المسار نفسه، والقرارات التي تقود إلى النتائج ذاتها، يمكن أن تكشف نمطاً يستحق الفحص. ومن المفيد أن نمنح أنفسنا فترة زمنية للمراجعة، نعود فيها إلى قراراتنا ومواقفنا ونبحث عن دوافعها. هذه المراجعة تقلل اعتمادنا على الانطباعات السريعة وتساعدنا على بناء صورة أكثر مرونة واتساقا عن الشخصية ومسارها. ربما يكون النضج النفسي قدرة على استقبال صورة الآخرين عنا وفحصها، ثم إعادة بناء فهم أكثر دقة للذات. فالإنسان يظل قابلا للاكتشاف، وكل تجربة جديدة قد تضيف سطرا إلى سيرته الداخلية.
0: إذن أصدقائي، سمعنا التقرير وسيتبادر إلى بالنا، إلى بال كل مستمع ومستمعة كريمة، إنه إذا كان الإنسان يتغير طوال حياته، إذا إحنا الإنسان إحنا نفوسنا تتغير، قناعاتنا، بعض من طباعنا كثيرة، فهل يصح أن نقول أنه الإنسان عنده شخصية أصلية ثابتة؟ هل هناك شخصية ثابتة داخل كل واحد منا؟ أم الإنسان مجموعة من النسخ اللي تصنعها التجارب وتصنعها الظروف؟ يعني شنو اللي يكشف حقيقتنا؟ المواقف الصعبة هي اللي تكشف حقيقة الإنسان؟ أم تطلع فد نسخة مؤقتة من هذا الإنسان حتى تتعامل ويا هذا الظرف؟ بالتالي هنا الإنسان يقدر يتفاعل أو يقدر يعرف دوافع الحقيقية من يتصرف؟ هذه أسئلة ممكن تخلينا إحنا نعرف أكثر ونفهم أكثر عن نفسنا، لأن الإنسان ممكن يعيش عمره كله مثل ما قلنا من دون أن يكتشف جوانب أساسية من شخصيته، وبالتالي تجربته بالحياة تكون تجربة محدودة. ممكن كثير من السمات والصفات عنده تحتاج إلى تغذية، تحتاج أنه يرضيها، تحتاج أنه ما يهملها، يطيها، يعني يطيها، يطلق لها العنان حتى تعبر عن نفسها. كم إنسان داخل الإنسان الواحد؟

نعم أصدقائي، أكو كتاب صدر عن واحدة من السلاسل الرائعة، هي سلسلة الترجمة اللي تطلقها هيئة البحرين للثقافة والآثار، ستيفان فيال، اسمه الكينونة والشاشة، كيف يغير الرقمي إدراكنا، من ترجمة إدريس كثير. بلا شك أحبتي، منذ سنوات طويلة وإحنا نتعامل مع التكنولوجيا بوصفها أدوات، يعني التليفون أداة، الحاسوب أداة، الإنترنت وسيلة أو أداة حتى نحصل بها على المعلومات، كذلك الشاشة أيضا أداة، نشوف أخبار بها، نشوف أفلام، نشوف وثائقيات، مسلسلات وهكذا. بس إحنا حقيقة التكنولوجيا تأثر بالطريقة اللي يظهر بها العالم أمامنا، يعني صورة العالم اللي نعرفه من خلال أدوات التكنولوجيا هذه. يعني تخيل أنه أنت تستيقظ من النوم وقبل أن تنهض من السرير راح تمد يدك أنت على التليفون مالتك، تفتح الشاشة وتعرف من خلال هالوقت بالساعة هسة، تشوف الطقس، تقرأ رسالة، تجيك صورة من شخص عايش في مكان بعيد جدا على الواتساب، تفتح خريطة أو ماب أو واحد داز لك لوكيشن فتشوفت معلومات عن مناطق أنت ما واصل لها بعدك، تقدر من خلالها التليفون تطلب سيارة أو تحجز طيارة أو تشتري كتاب أو حتى تقدر تشوف فيلم، تقدر تدفع فاتورة هسه بالجديد خوسوة، وتقدر تتكلم مع إنسان موجود بآخر العالم في قارة آخر الناس. كل هاي الأشياء صارت تمر من خلال هذه الواجهة الصغيرة، الشاشة الصغيرة اللي قدام عيونك. والسؤال المركزي اللي يطرحه هذا الفيلسوف الفرنسي الكبير ستيفان فيال، انه هاي التكنولوجيا شو تسوي بالطريقة اللي يظهر بيها العالم امامنا. وهنا حتى ندخل الى مفهوم الاساسي، وهو مفهوم حقيقة اكاديمي او فلسفي شوي معقد، اسمه الانطوفانيا الرقمية، بس راح نبسطها نشرحها. أنطوفانيا هي بالضبط طريقة ظهور الموجودات للإنسان في العصر الرقمي، سميها أنطوفانيا. إحنا مشكلة إنه يعني شي طلعونا الغرب من تقاليد، أو عفواً مصطلحات نأخذها كما هي، ما نصنع مصطلحاتنا إحنا ولا نسخر من يمها. هسا تخيل واحد أستاذ جامعي وطلع لك فد مصطلح سمى الشقنشيرة مثلاً من اللغة، ولها جذر لغوي، وقال لك هاي الطريقة التي يظهر بها العالم أمامنا، كل العالم تضحك عليه. بس من يجي مصطلح غربي الأنطوفانيا، أنطوفانيا معود. نرجع لموضوعنا، الشاشة غيرت إدراكنا، يعني العالم اللي نشوفه من خلال هاي الأجهزة مختلف في بنيته الإدراكية عن العالم اللي كان يظهر لنا قبل الشاشة، قبل التليفونات. يعني خلينا نقول نأخذ العالم الرقمي على الأقل، اللي نسميه العالم الرقمي. هذا العالم الرقمي هو عالم موجود، يعني عالم آخر فعلا، لو صار جزء من العالم اللي نعيش به.

ستيفن فيال ينطلق من فكرة فلسفية أساسية أنه الإدراك لا يحدث في فراغ، يعني إحنا ما نستقبل العالم كما هو بصورة خام، خلينا نسميه بعدين نروح نخلي عليه تفسير بعده على الصورة الخام. لا، أكو دائما وسائط وأدوات ولغة ومنظومة ثقافية وتقنيات تصنع لنا الطريقة اللي يظهر بها العالم أو يظهر بها الشيء أمامنا، أو على الأقل تساعدنا أو تشاركنا بالطريقة التي نتصور بها العالم. وهاي فكرة دقيقة ومثيرة وحلوة هواي، ولهذا يجيب مفهوم وينظر له اسمه مفهوم الأنطوفانيا، مصطلح مركب من كلمتين يونانيتين تتصلان بالوجود من جهة والظهور من جهة أخرى، كيف يظهر الوجود لنا. طبعا هاي الفكرة تصبح شديدة الأهمية أصدقائي لما نتحدث عن التكنولوجيا الرقمية. لو تأخذ لك مثال هسه، مثال من أمثلة التكنولوجيا، الخريطة. قبل الهاتف الذكي كنت تحتاج إلى خريطة رقمية أو إلى شخص بالطريق تسأله يابا، ولازم هذا الشخص عنده معرفة بالمكان، مو صحيح؟ أو تشتري لك إذا زور مدينة تشتري لك خريطة من أقرب مكتبة. اليوم ما كل يوم تفتح جوجل ماب والمدينة كلها تظهر أمامك من الأعلى، وتحدد موقعك وتشوف الشارع وتعرف المسافة شقد، بل حتى لا تعرف حتى حركة المرور، وبالتالي تعيد رسم الطريق قدامك. كل ما يتغير باللحظة نفسها تقول لك هنا صار حادث، هنا حطوا سيطرة مع الشرطة، شايفين هذا ويز وجوجل ماب شنو من تقنيات يطي خو المدينة بخت نفسها ما تغيرت. شنو اللي تغير؟ طريقة ظهور المدينة أمامنا تغيرت، بل تغيرت بشكل جذري. هنا السؤال اللي يريد فيال انه يخلينا نشوفه، انه التكنولوجيا تدخل في تجربتنا او في تكوين تجربة العالم. وحتى نقولكم انه اسقلك واحد واذا شنو يعني شو استفادين، نقولك لا، هاي تنطبق على اشياء اكثر قرب من حياتنا. يعني اليوم انت ما تتذكر ارقام معينة، واحد ما يتذكر حتى مواليد أولاده، يعني يقول لك التليفون هو يذكر عني. أكو ناس ما يحفظون الطريق، خريطة حفظه. أكو ناس ما يعرفون، ما يحتاجون معرفة اسم فيلم، لأن أكو تطبيق، أو ما يحتاجون يعرفون معرفة اسم أغنية، لأن أكو تطبيق يتعرف على الأغاني. أكو شات جي بي تي تروح تقول له أكو فيلم فبالبطل ينكتل بالبداية ويجي حرامي وما ادري شنو، هاي يقول لك هذا الفيلم يجي فلاني فلاني فلان، يعطيك اسمه والسنه والمخرجين والكاست مالته. اذا التكنولوجيا تعيد توزيع بعض الاعمال اللي كان يؤديها العقل، تعيد ترتيب بعض الاعمال اللي كانت تقوم به الذاكره، والاصعب بعض الاعمال اللي كانت تقوم بها الحواس. احيانا انت تروح لمكان حلو ما تكتفي انه تشوفه بعينك، بحاستك تشبع حاسة النظر من جمالية الله، لا تروح تشوفه بك، تفتح الكاميرا وتخلي قبالك، شايفين هذول يقعدون بالمسرح يصورون كاظم الساهر، يا كاظم الساهر قبالك سدعوفه الكاميرا. يروح البرج ايفل ما يشوفه بعينه، يشوفه من خلال عين الكاميرا، يفتح الكاميرا ويضربه على برج ايفل، يقول لك هم مصوره هم شايفه. هاي هنا التكنولوجيا شاركتك بالتجربة، بل صارت تحل محل حواسك وذاكرتك وعاطفتك. لكن شوي خلي نشاكس فيال ورا الفاصل، شو تقولون؟

0: خلينا نناقش فيال ونقول له انه هل كل تغير في الادراك هو خساره للانسان؟ ما اعتقد. يعني اكو احنا كسبنا امكانيات هائله من التكنولوجيا، لكن السؤال المهم انه شنو التغير اللي صار بينا؟ يعني شنو اللي قمنا نعتمد بيه اكثر على انفسنا؟ شنو القدرات اللي صرنا نمارسها اقل؟ لان هاي تاثر حتى على تطور الانسان. الانسان يحتاج انه يمارس النظر، التفكير، استخدام الذاكره حتى يبقيها قويه. انا مو كل شيء 6 في 7 اروح للحاسبه. ايش قصد 6 في 7؟ 42. شوف يعني انا مصفنت لي شويه. يعني اذا كانت مثلا ذكرنا الخريطه، اذا كانت الخريطه الرقميه توسع قدرتنا على التنقل فهي تقلل حاجتنا انه نبني خريطه ذهنيه ببالنا. ولهذا اكو ناس عايش بالبصره صار له 40 سنه ما يندل بالبصره، من تسلك لك خريطه طلعها بالخريطه. صار محرك البحث كله عباره عن ذاكره خارجيه. هذا يغير حتى علاقتنا بمساله الحفظ. ولهذا الزهايمر الان عالي نسبه. نفس الشيء ويا الكاميرا، يعني اذا كانت الكاميرا تسجل كل لحظه فهاي تتغير علاقتنا بالذاكره، نقوم نتذكر الاشياء فقط بالاستوديو، نروح الاستوديو ونشوف. الانسان ما يركز، يطلع رايح سفره ماخذ جهاله، ورايح الحديقه، رايح لمنيه العاب، رايح للشط، ما يحفظ، ما يركز بلون السماء، بهذا تدفق موجات شط العرب الحلوه، بلون الرمل، الموج هذا من يجي المي ويصعد على الصخر. والف تحيه حقيقه لابطال النظافه الانظف من كل الناس حقيقه، اللي يحافظون على شط العرب من الوساخه، واللي يروحون يقعدون وياكلون ويشربون وما يتركون زبالتهم او مخلفاتهم. فانت الناس تصور حتى من ترجع البيت تتذكر الشط. لا، كون انت تحفظ صوره الشط، صوره الشجر، وصوت النوارس على شط العرب. لان السؤال هنا اللي هو سؤال ثقافي وهو سؤال اهم حتى من السؤال التقني، لما تتغير الاداه او الطريقه اللي نشوف بها العالم فهذا يدخل بطريقه ما في تكوين علاقتنا بالعالم. نقوم نرى العالم من خلال هذه الاشياء، وبالتالي تستعيض التجربه الرقميه والشاشه عن التجربه الحياتيه الوجوديه. شرك وتداخل بين العالم الحقيقي والعالم الافتراضي. هذا فيديو نعم لشط العرب، لكنه في فيديو افتراضي، الحقيقة هناك شط العرب، والحقيقة بما يتخلف من شط العرب في ذاكرتك وما تعرفه عن أبوك وأمك. ولهذا تشوف أنت أحيانا قبل كنا نقدر إحنا نحفظ أشكال وكلام وتصرفات آبائنا وأمهاتنا أكثر، هسه كله يعتمد على التصوير. يقول لك حرامات ما صورت ويا أبوي، كفاية ما أذكر من أبوي شيء. خلينا نذهب إلى هذا التقرير اللي يستعرض أجزاء أخرى من هذا الكتاب المهم جدا، واللي حقيقة حلقة كاملة ما تكفي لأنه خطر هذا الفيلسوف، ونرجع حياكم الله.
1: من الخصائص اللافتة في البيئة الرقمية أن كثيرا من الأشياء التي نصنعها لم تعد تمتلك الشكل النهائي نفسه الذي عرفناه في العالم المادي. يمكن تعديل النص بعد كتابته، واستعادة ملف بعد حفظه، حذف صورة، تغيير تصميم، التراجع عن خطوة ثم العودة إلى نسخة سابقة. يسمي ستيفن فيال هذه الخاصية القابلية للعكس، ويرى فيها سمة أساسية من سمات الظاهرة الرقمية. هذه الخاصية تبدو تقنية في البداية، لكنها تحمل أثرا على طريقة تعامل الإنسان مع أفعاله. عندما يكتب شخص رسالة إلكترونية يستطيع مراجعتها مرات عديدة قبل إرسالها، وعندما يحرر صورة يمكنه تجربة عشرات الاحتمالات من دون ائتلاف الصورة الأصلية. الكاتب يستطيع إعادة صياغة الفقرة، والمصمم يستطيع تغيير العمل كاملا، والمصور يستطيع الاحتفاظ بمئات النسخ من اللقطة نفسها. هذا النوع من القابلية للتعديل خلق علاقة جديدة مع فكرة الخطأ. في البيئة الرقمية أصبح الخطأ في بعض المجالات قابلاً للتصحيح بسرعة، وأصبح التجريب أقل كلفة. يمكن للإنسان أن يجرب احتمالاً ثم يتراجع عنه، وأن يعيد بناء العمل مرات متتالية قبل أن يستقر على صيغة معينة. لكن لهذه الخاصية جانباً آخر، عندما تصبح الأفعال قابلة للتعديل باستمرار قد يتغير مفهوم القرار نفسه. الكتابة على الورق تمنح الجملة وزناً مادياً، أما الكتابة الرقمية فتسمح بإعادة ترتيبها خلال ثوان، والصورة التي كانت مرتبطة بشريط أو ورقة أصبحت ملفاً يمكن نسخه وتعديله بلا نهاية تقريباً. ثم تأتي خاصية أخرى يلفت إليها فيال، التكرار الفوري. الملف الرقمي يستطيع أن ينتج عدداً هائلاً من النسخ من دون أن يفقد أصله. صورة واحدة يمكن أن تصل إلى آلاف الأشخاص في لحظات، والنص الواحد يمكن أن ينتشر بين أجهزة متباعدة جغرافياً. بهذا المعنى غيرت الرقمنة طبيعة الأشياء التي نتعامل معها، وأدخلت إلى حياتنا مادة قابلة للتعديل والنسخ والاستعادة بدرجات لم تكون مألوفة في الأشياء المادية. وربما لهذا أصبحت حياتنا الرقمية أقرب إلى مسودة مستمرة، نعيد كتابة صورنا ونصوصنا وأعمالنا وحتى بعض ملامح حضورنا أمام الآخرين، بينما تظل النسخ القديمة موجودة أحياناً في مكان ما من الشبكة شاهدة على مراحل ظننا أننا تجاوزناها.
0: احنا طبعاً علينا أنه لا نسرف بالتشاؤم، نقول أنه قوة الإنسان أو تصوره ما ممكن فقط أن يجي بس من التكنولوجيا، يعني مو هي القوة الوحيدة اللي تحدد الإنسان. نعم أكو التربية، أكو التعليم، أكو الاقتصاد، أكو العائلة، أكو البيئة المحيطة بيك، اللغة، لكن أيضا المشكلة أنه هاي الأشياء هي نفسها كل واحدة بيها هي تتأثر أيضا بالتكنولوجيا. لذلك علينا أن نحمي نفسنا، نحمي نفسنا ودائما نحاول أن تكون عندنا حصانة حقيقية من الأفكار المدخلة، مقاومة التكنولوجيا، مقاومة كل شيء جديد يغير طريقة تفكيرنا للحياة. وأهم خطوة من خطوات المقاومة هو الوعي، يكون شلون يكون عندنا وعي بما يحدث من حولنا، ما نتلقى الأشياء كما هي مثل البغبغاءات. والحواس، أعيد وأكرر مسألة الحواس أصدقائي، نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه حواسنا أيضا تتأثر. يعني بالسابق أنت من تمشي، من تقعد بقهوة، أنت كل تركيزك كل حواسك مع المكان. اليوم المكان موجود لكن جزء من كبير من انتباهك هو موجود في مكان آخر. أنت تقعد بقهوة تسمع صوت من حولك، بس التليفون ماتك يوديك لصورة في واشنطن، صورة في أفريقيا، خبر من أوروبا، رسالة من واحد قاعد بالشمال أو من قاعد باليابان مثلا. أنت جسديا موجود في المقهى، حواسك جزء من يمها مخدرة لأن انتباهك يتحرك بأماكن كثيرة. وهنا أعتقد أنه فكرة فيال هذه تحتاج إلى توسيع. يعني إذا كانت التكنولوجيا راح تغير طريقة ظهور العالم، فبالتالي هي أيضا بشكل أو بآخر تغير ما هو جدير بالانتباه. يعني طفل يتعلم العالم من خلال شاشة يكتسب تصور مختلف عن العالم الحقيقي، تصور مختلف عن المسافة، تصور مختلف مثلا عن السرعة، عن المعلومة، لأن هو قوانين السوشيال ميديا، قوانين الحاسبة تختلف عن قوانين الحياة. هذا الاضطراب وهاي التباين بين قوانين الحياة الواقعية وقوانين الحياة الافتراضية يخلق أزمات كثيرة. ليش ما الواقع سهل مثل الكمبيوتر، مثل الانترنت، مثل الجيم، فيديو جيم اللي جاي يلعبها؟ يعني شخص اعتاد انه يسمع الاخبار من ريلزات مقاطع قصيرة، هذا يتعامل مع الاحداث، مع ايقاع الاحداث بشكل مختلف من شخص يقرأ تحقيق طولة 3000 كلمة. هسه بعد الجيل الجديد ما يتحمل ويقولوا لك انت لما تكتب مثلا 2000 و3000 كلمة. هذا التعود والتغير علينا مقاومته، لأن مو دائما التغير هو صحيح، مو دائما مناقشة الأشياء لازم تتم بدقيقة بستين ثانية، والله الناس ما تلحق، ماكو غيري راح يشوفون مشاهدات. ياخذون مشاهدات، خلي ياخذون مشاهدات، خلي ياخذون المشاهدات. اذا كان الثمن هو التحليل العميق والمعلومه الدقيقه والمناقشه، شنو الفائده تطبخ لك انت معلومات سطحيه ما بيها تفكير عميق بستين ثانية أربعين ثانية وضحي لك بجهد نص ساعة من التحليل، نص ساعة من التفكير النقدي، نص ساعة من البحث والدراسة؟ شنو دولة والغرب وصلوا وصلوا للريلز بثقافة الريلز، وصلوا للريلز بساعات طويلة من الدراسة والبحث والدراسة والبحث والدراسة والبحث، وإلى الآن هم ينفقون آلاف الساعات بالدراسة والبحث. ما يجي يقول لك والله خو نختصر الأبحاث العلمية بريلز.

0: الكلام كثير أصدقائي، وهذا الكتاب مع الفياد رائع جدا، حاولوا تجيبونه، ها موجود أعتقد PDF، موجود PDF، احنا ذكرناه في بداية الفقرة ولا بأس نعيد اسمه، اسمه الكينونة والشاشة، ستيفان فيال، كيف يغير الرقمي الإدراك، ترجمة إدريس كثير من هيئة البحرين للثقافة والآثار. بحرين هالقدوتر قد البصرة، عندنا احنا بالبصرة هيئة واحدة لترجمة الأبحاث العلمية والفلسفية الحديثة عالميا. يعني والله ما أدري، هم يضحك وهم يبكي. بالنهاية أصدقائي تقبلوا تحياتي، أتمنى أن أكون قدمت حلقة ممتعة ومفيدة، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتي وقتا طيبا ونافعا. كنتم مع برنامج مجاز، البرنامج الأدبي والثقافي الممتد والذي يأتيكم طوال 10 سنوات الماضية من راديو تايمز سكوير، راديو المعرفة وراديو الجمال. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج المبدع مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة، كونوا في رعاية الله وحفظه. ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
1: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كنا نبحث عن مسواق بأعلى جودة والريده يكون بمكان واحد،
2: ومن هذا بدت فكرة مشروع بيج مارت، أكبر هايبر ماركت بالبصرة، بيئة كاملة تعتني بيك وبأهلك.
1: ليش بيج مارت مو مثل غيره؟
2: كل شيء طازج، وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة، حتى تدخل بيتك وانت متأكد 100% من نظافة وجودة الأكل.
1: بيج مارت يوفر لكم آلاف المنتجات موزعة على طابقين، يعني ماكو داعي تفتر وتضيع وقتك.
2: مواد منزلية وكهربائية وقرطاسية بعروض ومفاجآت وحسومات مستمرة.
1: بيج مارت مكان مصمم بمواصفات عالمية بناء على جو البصرة، يحفظ صحتك ويوفر لك الراحة.
2: مر علينا اليوم بالتايم سكوير الطابق الأرضي، وخذ كل اللي تحتاجه وأكثر بعد.
3: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير. جربوها هسه. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل.

0: التناغم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الأعلان معنا، الأعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير FM، الأقرب إليكم.

0: التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب.
1: التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب
0: في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء.
1: تايمز سكوير.

تسألني عليا وتقول وحشاك عينيا، تسألني عليا وتقول وحشاك

أصر علي وحدي سيبني لذكرياتي سيبني لليالي.

من هنا، من أرضنا، من بصرتنا، الذوق والأصالة عندنا. المتعة والفائدة لدينا. تايم سكوير اف ام من البصرة.

لأن الحياة من حولنا صاخبة، لا نريد أن نكون مجرد صوت يزيد صخبها. 102.5 صوت ولا أروع.

تايمز سكوير. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل.

0: ولد. شايف يقولهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
1: هاك برا هاك الخيط هو يرد كلفك انشجق الدلال في الاعلار
2: الشعب حتى تعبالي
3: حسين العبادي يقول حي طروشنا طروشك حيين عزيز ومنتحي لك
0: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
4: يغتني هواي حكي علي مو غالي ممكن اشارك
0: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
5: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسك شوق
0: بيوم مشاعر يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور

ما خل اثر ينشاف حادي الخذاهم، ما خل اثر ينشاف حادي الخذاهم، شد السعف بالنوق يمسح وراهم.

أكيد دخلنا إلى أجواء برنامج البنفسج بهالكاظمي في الإعداد والتقديم وعمار مشتاق في الإخراج، في التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. إحنا على الهواء مباشرة كما جرت العادة، مجموعة من الفقرات يتصدرها موضوع الحلقة من خلال موضوع نعرج على فقراتنا الأخرى. اليوم والله محضر لكم أشياء لطيفة وممتعة ومدهشة، خليكم ويانا منا إلى نهاية الساعة.

بداية خلونا نتعرف على بيت الدارمي اللي بلشنا به. ما خلى ثر ينشاف حادي الخذاهم شد السعف بالنوق يمسح وراهم للشاعر حسين جابر الخيقاني، وما أكثر الأبيات اللي تناولت فكرة الحادي والنوق وحادي الزمل وفكرة هذا اللي يقود الضعن الحادي من الحداء. الحادي هو الراعي اللي يحدو اللي ينشد ويسوق الإبل من خلال صوته. فدائما ارتبط هذا الموضوع بفن الدارمي وبفنون الشعر عموما، يعني على مستوى اللغة العربية الشعر الفصيح وعلى مستوى اللهجة الدارجة وما يتمثله الأدب الشعبي العراقي. نروح بداية إلى موضوع الحلقة، راح نتحدث كيف تنقلب الموازين والمال بيها يظل شون أخلي المال بيها ينحثل تنحثل ما أدري البيت المن. الناس اللي يتصدرون المشهد وهم مو قد هذا المقام قبال الناس اللي ينزلون للهامش ويبتعدون عن الصدارة أو يتم إقصائهم وهم يمتلكون كل المواصفات اللي تخليهم في مقدمة القوم. هذا الموضوع سابقا يعني هو يبدو لي هكذا، يعني فكرة انه هذا المنصب الكرسي على مستوى الزعامات السلطة عموما مغرية، فدائما تغري في الغالب اتحدث في الغالب هواي ناس ضعفاء النفوس تغريهم هذه السلطة فيريد يوصلها بأي طريقة، حتى وإن كان ما يمتلك ناصيتها، حتى وإن كان ما عنده مواصفاتها، حتى وإن كانت أكبر من عنده، فتخب عليه، تخب له باللهجة الدارجة مفردة حسة، يعني صير أطول من عنده، يلبس قميص الكبارة وهو أكبر من عنده، يلبس قميص الوزارة وهو أكبر من عنده، يلبس قميص المديرية وهي أكبر من عنده، يلبس مدير ثوب القسم وهو أكبر من عنده، الشعبة أصغر وحدة إدارية هو ما يقدر لها، ولكن السلطة تغري المال والجاه والمنصب والحمايات يسودنا أكبر واحد. في زمن الملوك والوزراء كانوا يتنحون الحكماء والمثقفين والواجهات والناس الحقيقيين يبتعدون عن السلطة ويجون المال بيها يظل ينحثل تنحثل. بزمن القبيلة والعشيرة أيضا صعدت ناس ما لها علاقة بالموضوع، صعدوا ناس ما يعني مو مو يعني مو قد هذه الكبارة ولا ينتمي لها. في زمن صدام حسين اللعنة على الزمن السابق وما ألقاه بظلاله على تاريخ العراق المعاصر لحد يوم ندفع ثمنه، خلف الفدائي الفلاني والرفيق الفلاني والبعث الفلاني أي واحد يريد منصب، أي واحد يريد وجاهة، أي واحد تعبان في منطقته، أي واحد طاردته فايت على بنية مثلا وطاردته بنية مؤدبة، أي واحد عنده مشكلة ويا معلم مالته أو مدرس مالته، بدأوا يدخلون يسمونها الفرقة الحزبية والشعب الحزبية والمدرشن الحزبية، وبدأوا يأخذ شكل مو شكله، بدأ يهيمن، بدأ يستغل ويعني يريد يطلع حيف قلبه وحيف أمراضه وعقده النفسية بالآخرين. فحلقتنا لهذا اليوم أو موضوعنا لهذا اليوم راح نبلش بموضوعة الناس اللي يأخذ مكان غيره ويجعل غيره اللي هو ينتمي للصدارة يروح يبتعد عن الصدارة، ربما يكون بالهامش سواء برضاته أو يتم إقصاءه تماما.

الله. خلونا نروح للعلامة القاضي الشاعر عبد الوهاب المالكي. هذا الرجل الشاعر العراقي المهم، علامة وفقيه، من مواليد 973 ميلادية، 973، ووفاته 1031، 1031 توفى. طبعا القاضي عبد الوهاب المالكي هو ابن محمد عبد الوهاب بن نصر التغلبي كذا كذا البغدادي، عاش في بغداد والتلمذ على يد شيوخها وأشياخها، وهو أحد أعلام المذهب المالكي. هذا الرجل أغلب أبياته ارتبطت بالحكمة، فكان علامة وكان فقيه وكان شاعر وكان قاضي في وقته. عند أبيات وقفت عدها، يا سلام يا الله يا جمالها يا متعتها، أكو أبيات تقدم لك قاعدة، قاعدة في الحياة، ترتب لك الوضع، تلم لك الحكي، تعطيك معادلة إجرائية تنطبق على الواقع تماما. وأكيد بعدين راح نلحقها بالأدب الشعبي العراقي، أكو أبيات ناعي جميلة راح أستدرك

0: يقول متى يصل العطاش إلى ارتواء إذا استقت البحار من الركايا؟ متى يصل العطاش إلى ارتواء إذا استقت البحار من الركايا؟ ومن يثني الأصاغر عن مراد وقد جلس الأكابر في الزوايا؟ ومن يثني يا كظم يا يأدبهم ذولي الأصاغر. يقول ومن يثني الأصاغر عن مراد وقد جلس الأكابر في الزوايا، وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من إحدى البلايا. والله من إحدى البلايا. يقول وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من إحدى البلايا، إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا. الموت هون فعلا، إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا، دنيا وصفت لشعيط ومعيط والخاملة وجرارة الخيط.
1: ولك دلالي

واحدة من الأشياء اللي ساهمت خلت العمود ينحفظ أعتقد أنه هو هكذا أحيانا بعيدا عن الشعر يعني عن جنبة الشعر أنه هو يقدم فلسفته الخاصة الفكر يخلي لك إياه بقاعدة جميلة يعني حتى النظم حلو يعني هذا مو دفاعا عن القصيدة العمودية هي ما تحتاج أنه ندافع عنها وهي ممتدة في عمق التاريخ بقدر ما عندها إمكانية أن تقدم الشعر بوصف الشعر وعندها إمكانية أن تقدم النظم حتى النظم بوصفة مادة سائغة للتداول اليومي يعني هذه الأبيات أنا متأكد اللي عاشوا هاي الحقبة من 973 لحد 1031 اللي هي الزمن اللي عاش به القاضي والعلامة عبد الوهاب المالكي أنا متأكد أنه كانوا الناس حافظينها يتعاملون إياها بوصفها مادة يومية ومن يثني الأصاغر عن مراد وقد جلس الأكابر في الزوايا هاي تشوفها أنت تشوف الـ الـ الـ الـ الـ الـ الناس الحقيقيين والتكنقراط موجودين بالبيوت وموجودين من زوين في دوائرهم إذا بعدهم بالوظيفة وتلقى المال بيها لازم له منصب الماء ما يعرف يحكي وحاط نسيبة مثلا مستشار والسائق مالته مستشار ومدري هو وهاي الحلقة وناس الحقيقيين اللي عندهم إمكانية يصنعون تاريخ مو يتشلبون بتاريخهم لا يصنعون تاريخ جديد قاعدين بالبيوت هسه هذا مشكلة مو عراقية على فكرة مشكلة شرق أوسطية عموما من الزمن من الاحتلالات من الزمن العثماني الاحتلال العثماني على البلاد الإسلامية يعني بدت هاي الطبقية تحضر أنه أنا ملك أنا شيخ أنا مدرياهو وبدت الطوارئ يدخلون على الموضوع عموما الموضوع شائك وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من إحدى البلايا إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا دنيا وصفت لشعيط ومعيط والخاملة وجرارة الخيط دنيا وصفت لشعيط ومعيط والخاملة وجرارة الخيط راحت الروس كانت تشيط وظل الحكي بيد الزعاطيط واسفد قلي كبر

أكيد بعدنا متواصلين وياكم في تقديم فقرات برنامج البنفسج، وأنا ما أريد نمر مرور الكرام على فقراتنا. يعني أحيانا يعني الفكرة إذا وقفنا عندها وشفناها مفيدة، إذا شفناها تقدم للمجتمع ما تقدمه، وإحنا ما أخذينها من أصالة تراثنا وكذا، إحنا على مستوى الأفراد على الأقل يعني نتمثل هذه الفكرة. إذا ما نقدر نغيرها كواقع، على الأقل نغيرها بقلوبنا. يعني على الأقل أنت آسف لا تتملق لشخص هو ما يستحق الصدارة، صار بحكم حزبه، بحكم طائفته، بحكم قوته، بحكم لونه، بحكم فلوسه، صار. أنت ما مجبور، أنت ما مجبور، أنت تدري بيه هو مو حقيقي، أنت مو ياهو اللي يجي الصفق له. هاي صعبة، صعبة مع الأسف، مع الأسف. جاي قابلون البارحة واحد من مثقفي العراق وفنانينها الكبار، أتحفظ عن اسمه، يعني أنتوا صادفوا بالسوشيال ميديا، بلقاء تلفزيوني يسألونه يقولوا له شنو مشكلة المثقف العراقي، فهو إلى الكلام، أنا أنقله فقط، أنا إعلامي، قال مشكلتنا ويا المثقف العراقي أنه من أشد الناس نفاقا في المجتمع. قالهم جزء من السلطة الموجودة الآن اللي جاي تعيث بالأرض فسادا هو سبب بيها، لأن هو يمتدح والناس عنده جمهوره وعنده ناسه. فهذا الكلام بالقطع ما ينطبق على الكل، ولكن أهلنا يقولون الشر يعم. إذا نصف الأدباء ونصف الشعراء ونصف الفنانين ونصف المثقفين يصفقون لأي واحد جاي، يعني جاي بالفعل، يعني هاي يعني يتمثلون فكرة النفاق، هذا نفاق بالضبط. عموما خلونا ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات برنامجنا، أو محطة أخرى راح نتحدث عن الفراسة. هذه الفراسة الصفة الجميلة العرب أشبعوها بالمواقف والطرائف والحكايات والشعر والأدب، يتحدثون عن الفراسة، هذا أنه الشخص تزيد عنده الحدود، تزيد عنده حدود القراءة، قراءة الآخر. هذه من تزيد الفراسة عن حدها تتحول إلى لعنة من لعنات الوعي، لأن أنت تكتشف زيف الآخرين، وتكتشف زيف الآخر، وتكتشف حتى زيف الحياة، وتكتشف زيف المجتمع أو المرحلة التاريخية اللي أنت تنتمي لها. فالفراسة عندما تتحول إلى أو توصل إلى آخر حدودها تسبب لك مشكلة. أكو شاعر نبطي يمثل هاي الحالة، فكرة الإدراك العميق، أنه أنت إدراكك العميق يتحول إلى ألم بيوم من الأيام تجاه الناس وتناقضاتهم، زيف العلاقات، يصير كل شيء قدامك واضح، ظل تقرأ لوجوه. والشعر الشعبي عامر بهاي الأبيات، الشاعر خالد عياد الخمعلي يتمثل هذا الموضوع شعرا نبطا، يقول مبطين عالليل المرح والوناسة، والكل منا صاير حيل حساس، ما عاد فينا غير زود الفراسة. يقول ما عاد من يقول ما عاد فينا غير زود الفراسة، نشوف شيء ما يشوفونه الناس. عطى السعيدي بهذا الصدد يقول الحمد لله اكتشفتك قبل لا أشريك، ما غشني الصدف لو خدع عين اللون، بس من فوق مطلي ومو ذهب ليارات، أول ما لمستك بين المضمون، أنا بخبرة السنين استاذ بالتمييز، وقرب قلب ضيف الغرض والمكنون، وبلغط الشفايف دون ما تفسير، أقرأ اللعنة واللعان والملعون، وميز الفارغات من الترس خير، لأن من وضع جسم مبين الماء.

بما أنه بعد عندي شوي دقائق قبل لا أستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم الشعرية، أنا هالقصيدة أحبها كلش، أحبها للشاعر الكبير عطاء السعيد الله يرحمه. الحمد لله اكتشفتك قبل لا أشريك، ما غشني الصدف لو خدع عين اللون. أنا بخبرة سنين استاذ بالتمييز، ونتحدث عن الفراسة ولعنة الوعي اللي تخليك أنت مكتشف الناس، واكتشافك لزيف الآخرين في العلاقات العاطفية بين الأصدقاء، بين الحبيب وحبيبته، بين الشريك وشريكه، بينك أنت ورب عملك. هذني متعبات يخلنك تشوف الحقائق. زين هاي الحقائق تنبني عليها تصرفات. ثاني يوم أنت شلون تضحك بوجه الآخر؟ أنت كاشف زيفه، شلون تستمر وياه؟ شلون هاي متعب. فما عاث فينا، يعني ما لعب بينا، ما عاث فينا غير زود الفراسة، نشوف شيء ما يشوفونه الناس. لذلك مرات يقولون الجهل نعمة، الناس البسطاء نعمة، الناس اللي طق الأشياء بعرض الحائط بالعافية عليهم، بالعافية عليهم. على فكرة يقول ما تعبر علي شمالي بس تثياب، يا ثوب التلبسه من العرض مخبون، ولا تستر عورتك واضحة لكل عين، وانا بوجهي وقفاي وبالصفاح عيون، مثل ما انت شوفك حتى لو صبغوك، انا بخبرة سنيني واعرف المدهون، اسود كلك اسود حتى ذاتك ليل، بس مو للمسامر ليل اللي يبجون، مختث من سوادك حتى لون الليل، ويرفض لون بينه وبينك يشبهون، الحرمر والقرنفل بالسواد اخوان، بس شوف الفرق ما بين وحش وجون.

0: حسره شمزه من
1: الله. شنو هالجمال؟ الله يرحم طالب القرغلي. ارقام هواتفنا اللي حاب يتواصل مع البنفسج يتصل بينا على الآسيا وزين العراق. الآسيا 077 مكرر 2 مكرر 2 9853. الرقم الآخر 078 مكرر 2 مكرر 2 9853.

حلو هاي البستات البغدادية. في ألوان شعرية رح نتعرف على واحدة من المسجلات من التراث الشعبي العراقي. فكرة أكو بيت فد يوم حكيته أيضا للتراث يابا شلون انتشر في صفحاتنا على التواصل الاجتماعي، اللي هو سقف البنيته وياك بس غيمة خر. شلون سقف البنيته وياك كل ظني يعمر، بعد المطر ما طاح بس غيمة خر. يا سبحان الله، بيت هكذا بسيط من التراث أنا ما متوقع. انتشر انتشار النار في الهشيم، آلاف المشاركات، وكأنما هواي ناس ناوي يتكملوا يا الآخرين ويسوون هذا السقف وسقف البنيته وياك كل ظني يعمر، بعد المطر ما طاح في أول موقف يمر بينا خلاص غيمت وخر، خذلتني، وقفتني بنص الطريق، علقتني. فالناس تلقى في هذه المعادلة الصغيرة اللي هي عبارة عن بيت واحد من الشعر في شطرين الدارمي هكذا يكون مؤثر بالناس. بنفس الفكرة أكو مساجلة أيضا للتراث، هن تقريبا والله كم بيت، هن أربع بيات. نقراهن سوى لو شو نسوي؟ نقراهن سوى لو يلا سوى نقراهن. يقول عنبر زرعت القاع شو خضر دنان، عنبر زرعت القاع، شاف هذا العنبر من الطر من هناك من الديوانيه تفوت على المشغاب، يعني حرفيا يعني يهب بوجهك. اي طبعا السياره حتى لو ساد الجام صدق، اللي رايحين مسافرين هناك يعني يطق بخشمك ريحه العنبر. فتخيل واحد يزرع هذا العنبر بريحه الحلوه ويخضر دنان. اكو بيت عد عطى هواي ذكرنا اليوم الله يرحمه وهو يستحق، يقول شلون، يقول كذا مثل، يقول مثل الزرع خرنوب ويساجي وبناه يطق عنب شامي، توهمت بوهم مثل الزرع خرنوب نبات صحراوي ويساقيه ويتوقع ويبناه يطق عنب شامي. فيقول عنبر زرعت القاع شو خضر دنان، مدر البزر بيصوج مدر البخت خان. الثاني شي جاوبه يقول له البزر ما بيصوج لا خانة القاع، بس البخت مو خوش يتمايل بساع. الثالث يقدم له نصيحة يقول له ازرع وحيد ونام لا تنتظر جود، العنبر يطق بالروح لو فوق جلمود. اخر واحد يلم الحكي يقول يا ريت اكون دنان خضر لي عاقول، دتش الوقت وياي بس انا ما اقول.

0: خلونا ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات برنامج البنفسج. انتقلنا من قريبا من الشعر، موضوع الحلقة قريبا من الشعر، وتناولنا ألوان شعرية. الآن راح نروح إلى فقرة من فقرات البرنامج الراسخة تجربة شعر. راح نروح إلى مدينة الناصرية، وتحديدا إلى مركز الناصرية هذه المرة، وما راح نروح للأبودية لأن الناصرية مدينة شعر عموما، مو فقط على اعتبار أنه هي منبع ومنبة الأبودية، ولكن أيضا شعراءها في القصيدة قدموا نماذج رائعة على مستوى القصيدة. أغلب الناس اللي كتبوا القصيدة في مدينة الناصرية ما ركنوا لفنون أخرى مثل فن الأبودية، لا، هم تخصصوا في كتابة القصيدة. واحد من هذه الأسماء لطيف العامري، أنا أسميه شاعر الوعي، شاعر القصيدة الرمزية، قدم ما قدم، أو هو امتداد للقصيدة السبعينية التي كان الشاعر من خلالها يحمل هم الناس ويقدم همومهم بطريقة بها تورية عالية وبها رموز عالية، لأن هو ينتمي بالضرورة إلى تيار الوعي.
1: مواسم من الأزل يمتد الظلام، وكان وجهك شمسا تدنو من القلب ويهبط الضباب، وتعجبت صافحتني وشفت بشف في برد نصين مشطور الشمس، واحنا كل واحد وظل والمسافة بين ظل شفت وشفي بطول دمعة باكر وضحكة أمس، اشتذقل بروح حنيلك مو مذل، العثق طبعي ماشي سعفات القلب، وش يثقل البرح على شتفيد النقيشيل الرطب لا ينحبس، القصيدة التنجرح تنزف عتاب، الشقق هدوم الخجل تصع الثرية ومن تشوفك تخجل وتنزل همس، والفرح كحلة عروس انغسلت بدمع الرصاص الشقق هدوم العرس، غيم الدخان بيه ومطرن بروح الظنون القاع، مو بس للورد تفرش جنحها وتسجد القطرة ندى تمد جنح الثاني للعاقول يكفر بالمطر لو شح عليه ويشيل روح الوحدة، صافحتني انت الكفك نزيف سنين عمرك، وانا من دمك رسمت اول خريطه وتوري اكتب عليها حروف اسمي بيتي عنواني قضيتي، شفك بشف برد وتعجبت قبل عيني يغرق بشاطيها دمعي، بيك غرقت بالدمع عمري كل من دفن بتراب الرفوف، وقراني كلي يشعلتك بي نار، انت تكبر بالظلام وانا اصغر لك شمع، والعطش ديره مشفاف سنين عمره وما شكيته، ومن لقيت الدم يمك حشميت سنين عمري، طقن العمرك نبع يلخذت كل القمر لونه ومشيت، وانا خذت الليل لوني القمر لو ما لما ليل بيانها يظل يشع، انت مني وشجرة روحي وحبك يمرن مواسم، صافحتني بشف خريفك نزعتنا وراق كله، وصافحتني بشف ربيعك مات بيدي وشفك بشف برد وتعجبت، الدمعة من تنزل ضحك تنزل رخيصة، ومن تشبر كان بظنون الندم تنزل ضريح، لا تمد جنحك شمع وتقول صلبوني قضية ولا تحط روحك مسيح، انت اول لافتة شققت من ثقل الشعار زغرتني، والحزن بي مشى بكبر الضمير بردت اول شرارة بروحي، الماء يقغطاني منين اطير، انا دليتك علي وعلقت ورقة مصيري ببين شفينك رسالة، وردتك الصافحني وتوصلني لقمل كل أمي الفقير، أنا دليتك علي وعلقت ورقة مصيري ببين شفينك رسالة، وردتك الصافحني وتوصلني لقمل كل فقير، ردتك الصافحني وتوصلني شلمل كل أمير، صافحتني وشفك الشقق مصيري وشفك الثاني برد وتعجبت.
0: الله الله، واحد من رواد القصيدة المفتوحة، يعني أتحدث عن القصيدة الموزونة اللي يخوض بها الشاعر غمار البحر ويعطي لنفس العنان أنه يفتح البحر وما يلتزم بالقالب، فيقدم قصيدة موزونة ومقفاة بالضرورة، ولكن هي حرة تنتمي للقصيدة الحرة اللي رسخها وكرس مبادئها السياب والبياتي ونازك الملائكة على مستوى الأدب العربي عموما. قبل لا أختم حلقتي، أتمنى نعيش في عراق في يوم من الأيام، نعطي به مجال للكفاءات على اعتبار اليوم بلشنا حلقتنا بالناس اللي ما لهم علاقة بالموضوع، اللي خلصوا عمرهم يصطادون بالماء العكر ورزق البزازين على المعثرات، وين ما يصير موقف، يصير حادثة، يصير تحول سياسي، تحول اقتصادي، تلقاهم موجودين. موجودين هم نفسه، يعني قبل كانت شون رفيقي وهسه مولاي، والشعب باثنينهن ما شاف راحة، عبد الحسين الحلفي. فأتمنى يجي يوم من الأيام نصحوا صبح على عراق التكنوقراط والكفاءات والناس اللي بيدهم زمام الأمور ويمتلكون الخبرة ويقدرون يصنعون تاريخ أجمل، يلتزمون، يعني هم يكونون يلتزمون المناصب. المناصب هي تستقطبهم، تجينا حكومة رشيدة تؤمن بالخبرة وبالمهارات وبالإبداع. أكو ناس عندنا عبقرية. طبعا هذا مو اعتباطا سويناه اليوم الموضوع، حكينا بأسماء عندهم علامات مضيئة على مستوى العالم هنا في مدينة البصرة وبالعراق، بس نباوع لهم لا منصب لا جهة لا حظوة لا ظهر لا مستشارين، ما خلاص هم انت خبير وعبقري، شكرا لك، عندك شيء انت بينك وبين روحك. ما يعطونهم مجال، ما يعطونهم، لان هذا الممتلئ من الداخل هذا ما عنده امكانيه يروح يمسح على كتف الحزب الفلاني او يصير بالحزب الفلاني على مود منصب او على مود مرحله تاريخيه تنتهي باسرع وقت وتاثر عليه طول عمره مثل ما صار في زمن النظام السابق. عموما اكتفي بهذا القدر، انتهى وقت الحلقه. شكرا للجميع، شكرا لاصدقائي في الاستوديو عمار مشتاق وعلي وحسين عبد الباقي، الشكر موصول لكل واحد تابعنا طيله الساعه الماضيه. كنت وياكم انا بها الكاظمي في الاعداد والتقديم، الختام ويا مخرجنا المتالق عمار مشتاق.
2: راح وكسر خاطري ولملم طيوفه وشال راح وكسر خاطري ولملم طيوفه وشال،
3: ونهر المودة نشف
2: ظلت جروفه وشال
3: راح وكسر خاطري
2: والزمن ما عافني ردع الجفوف وشال، وما عفت انا عشرتك قلبي على حبك ظل، للهجر شو تعتني وعلى وصل قلبك ظل،
3: قلبه يحبك ظل، على الهجر شو تعتني وعلى الوصل قلبك ظل،
2: بجتاف غط الشمس بالصيف الملك ظل،
3: بجتاف غط الشمس بالصيف الملك ظل،
2: ولو مر عليك الشتاء لفنع لصدرك شال،
3: لو مر عليك الشتاء لفنع لصدرك شال،
2: خلص عمري بصدودك كل مني وعلي ما جن طيوفك
3: كل مني ولا مرة ضيوفك كلمني،
2: أنا اللي جرالي كل مني جبت بيد الجرح دليت بيه

0: الشايب يقول لهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
1: هاك بره هاك الخيط هو يردكلتك انشجج الدلال في الاعلار
2: الدعاب حتى تعبالي
3: عشان العباد يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي ليلك
0: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
4: يغتني هواي حتشيل علي مو غالي ممكن اشارك
0: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
5: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق بيوم مشاعر
0: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور يتصل بينا

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كنا نبحث عن مسواق بأعلى جودة ونريده يكون بمكان واحد،
2: ومن هذا بدت فكرة مشروع بيج مارت، أكبر هايبر ماركت بالبصرة، بيئة كاملة تعتني بيك وبأهلك.
1: ليش بيج مارت مو مثل غيره؟
2: كل شيء طازج، وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة، حتى تدخل بيتك وانت متأكد 100% من نظافة وجودة الأكل.
1: بيج مارت يوفر لكم آلاف المنتجات موزعة على طابقين، يعني ماكو داعي تفتر وتضيع وقتك.
2: مواد منزلية وكهربائية وقرطاسية بعروض ومفاجآت وحسومات مستمرة.
1: بيج مارت مكان مصمم بمواصفات عالمية بناء على جو البصرة، يحفظ صحتك ويوفر لك الراحة.
2: مر علينا اليوم بالتايم سكوير الطابق الأرضي وخذ كل اللي تحتاجه وأكثر بعد.
3: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسه. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: براند انزا هوم العالمي، ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الأعلان معنا، الأعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم.

اشعر بموجات الحياة تنبض في أذنيك. استمع إلى تايم سكوير ودع صوت الأنغام يروي لك حكاية الجمال والمعرفة في كل لحظة.

انغمس في عالم من الإلهام والمعرفة. إذاعة التايمز سكوير تقدم لك الفن بكل تفاصيله الجميلة، وترسخ في ذهنك المعرفة والتأريخ.

تايم سكوير أف أم، رغبة في إسعادكم، محاولة لتكونوا أكثر هدوء.

0: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
1: سينما تايم، نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.

حين تطفئ الأنوار وتضيء الشاشة لا تبدأ الأفلام فقط، بل تبدأ أسئلة الإنسان القديمة عن الحقيقة، العدالة، الحب واللغز الذي نسميه الحياة. أهلا بكم مستمعين الكرام مع حلقة جديدة من برنامج سينما تايم، لنكتشف معا أسرار الفن السابق. يرافقنا مخرجا الزميل عمار مشتاق، الإشراف العام والمتابعة علي وحسين عبد الباقي، ومحدثكم أحمد الزبيدي في الإعداد والتقديم.

بدأت السينما الإيرانية بوقت مبكر يزامن وقت انطلاقها بالعالم. تم افتتاح أول صالة عرض سينمائي عام 1904. عام 1930 تم إصدار أول فيلم إيراني. عام 1933 تم إصدار أول فيلم ناطق. استمر الإنتاج إلى أن أوقفت الحرب العالمية الثانية صناعة السينما، واستمر العرض بالدور السينمائي. بعد انتهاء الحرب العالمية رجع الإنتاج بزمن الشاه، لكن كان تقريبا يخلو من الإبداع. مجرد تقليد السينما هوليوود وبوليوود، وكانت عبارة عن أفلام تجارية غايتها الكسب والكسب فقط. إلى أن تدخلت حكومة الشاه عام 1969 ودعمت إصدار فيلم بعنوان البقرة. كان طفرة نوعية واعتبر نوع جديد من السينما، لكن المفارقة الحكومة أوقفت عرض الفيلم واعتبرت فكرته بها نوع من الإساءة. تم تهريب الفيلم من إيران وعرض بمهرجان البندقية السينمائي عام 71 وفاز بجائزة النقاد، كما عرض مهرجان برلين وعزز مكانته العالمية كلحظة فارقة في تاريخ السينما الإيرانية الناشئة. الفيلم للمخرج درويش مهرجوي يروي قصة قروي وعلاقته الفريدة مع حيوانه بأسلوب بصري وسردي جميل. اعتبر هذا الفيلم هو نقطة التحول بعالم السينما الإيرانية، وعرف صانعي السينما بأن جمهورهم الإيراني ما يريد نسخة مكررة من السينما العالمية، وإنما يحتاج منتج محلي يحاكي واقعهم ويروي مشاكلهم وهمومهم. وهذا أثر على الإنتاج بعقد السبعينات، وبدأ المنتج السينمائي يحاكي رغبة الجمهور إلى نهاية العقد قبيل قيام الثورة الإسلامية. كانت بداية المرحلة الجديدة بالتاريخ الإيراني والسينمائي خصوصاً.

0: ومثل ما هو الحال بفترات اللي تصاحب تغير الأنظمة وعشنا مثلها بالعراق بعد 2003، توقف الإنتاج السينمائي بالكامل. عدد كبير من العاملين بقطاع السينما تركوا هذا القطاع وهاجروا خارج البلد. استمر هذا المنع لغاية عام 1984. الحين إعادة النظام جديد النظر بقراره وسمح بإعادة الإنتاج، لكن مع ضوابط صارمة. ضوابط على المواضيع، على ظهور النساء، يجب أن يكون بالحجاب الكامل، منع كل أشكال التلامس بين الرجال والنساء، وحتى ظهور الرجال بملابس غير محتشمة، بالإضافة إلى منع التطرق للمواضيع السياسية. وهنا يجي إبداع صناع السينما الإيرانية.
1: من نماز میخونم دستم وضو داره، مال تو معلوم نیست کجا بده.
2: شیرین یه چیزی تنت کن، خواستگار داری.
3: مردیه یه زقیندوز
4: حاضر،
3: عاطفه حکیمی
4: حاضر،

0: لم يستسلم صناع السينما بذريعة مقص الرقيب، وبدوا يصنعون سينما بما يتوفر لهم من أدوات. مواضيعهم كانت بالغالب عن الفرد والعائلة، عن العامل، الكاسب، الفلاح. الاستوديو كان هو القرية والحي والحقل والمدينة، وبهاي الأدوات البسيطة تم إنجاز أعظم الأفلام السينمائية اللي وصلت للعالمية، وراح نتطرق بتفصيل سريع ومختصر لأهم هاي الإنجازات.
1: ای خدا، چیکار داریم میکنیم با خودم؟
2: سلام آقا.
3: سلام آقا.
2: ورزشکاران، دلاوران، نام‌آوران. در گریه میکنه.
3: نه گریه میکنه، حالش خوبه. برو ببین ماشین خط افتاد یا نه.
1: روزی میرسه که نیفوزام میخندیم.
4: واقعا میخندیم؟

أعاد الأضواء إلى السينما الإيرانية تحفة أمير نادري، فيلم العداء عام 1984 اللي شكل نقلة نوعية من تم عرضه مهرجان القارات الثلاث في نانت. تم تصوير الفيلم بمواقع متعددة جنوب إيران خلال الحرب العراقية الإيرانية، ورسم العداء مشهد سينمائي فريد تبع حياة صبي صغير منعزل مفتون بالجري. أضاف عليه نادري دلالات رمزية مؤثرة للغاية. للنجاح العالمي لفيلم العداء لفت عباس كيارستمي أنظار العالم من تم عرض فيلم الكلاسيكي أين منزل الصديق عام 1985 الأول مرة بمهرجان لوكارنو السينمائي. بذاك الوقت كان

عام 1995 صدر فيلم البالون الأبيض إخراج جعفر بناهي سيناريو عباس كيارستمي، وهو أول ظهور لجعفر بناهي في الأفلام الروائية الطويلة كمخرج. حصل الفيلم على العديد من المراجعات النقدية القوية وفاز بالعديد من الجوائز بمعارض الأفلام الدولية حول العالم، بما في ذلك جائزة الكاميرا الذهبية بمهرجان كان السينمائي. تم إدراجه من صحيفة الغارديان كواحد من أفضل 50 فيلم عائلي على الإطلاق.

إلى أن جاء فيلم طعم الكرز ليقفز إلى السينما العالمية ويشارك بمهرجان كان ويحصل على السعفة الذهبية، بالإضافة إلى حضوره بعدد من المهرجانات الدولية وحصده للجوائز من نيويورك وبوستن.

0: شيكاغو والأرجنتين. عام 1997 صدر فيلم أطفال السماء تأليف وإخراج مجيد مجيدي، وحظي الفيلم بإشادة النقاد ورشح لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم غير ناطق باللغة الإنجليزية عام 98، لكنه خسر الصالح الفيلم الإيطالي العظيم Life is Beautiful. كان هذا أول ترشيح الفيلم إيراني لجائزة الأوسكار.
1: علي كافشون قرفتي؟
2: عشان دخته؟
3: كافشون نيس
1: اما شخصی تو کفشون بگم کردی یه کفشون پیدا میکنی یا به بابا میگم؟
3: بگو بدون کنه گره خودم میترسم بابا تو سرواج که اوخ بگه پول نره باید کفش غره اون وقت مجبور برد مرده پول خرج بده باید کفش غره
4: بار آخرت باشه
5: تو دیل کردی؟
1: دیل نکردم تو دیلم را دیدم
5: بابا شفشون بده مدرسه هم نیشده
4: کجا بودی؟ شرا علمی مدرسه دیل بینم خود بینم
6: علی جون ما وزمون ایشالله

فيلم السلاحف تستطيع طيران إنتاج عام 2004 تأليف وإخراج بهمن قبادي. تدور أحداث الفيلم حول ثلاثة أطفال لاجئين بالقرب من الحدود العراقية التركية ينتظرون غزو أمريكا للعراق والإطاحة بنظام صدام حسين. هو أول فيلم ينتج بعد غزو العراق عام 2003 وعرض لأول مرة في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي عام 2004. حصد عشرات الجوائز الدولية بدون أي ممثلين محترفين. الكادر بالكامل كان من الأطفال ذوي الإعاقة الناتجة عن الألغام. أما الجيل الجديد من المخرجين الإيرانيين أبرزهم رامين بخراني مخرج فيلم تشوب تشوب 2007 وشيرين نشأت مخرجة فيلم نساء بلا رجال 2009. هؤلاء المخرجين يحملون الآن مستقبل السينما الإيرانية إلى آفاق جديدة. كذلك سعيد رستائي مخرج وكاتب سيناريو ومنتج أفلام تركز أعماله بشكل أساسي على قضايا الظلم الاجتماعي بالإضافة إلى تصويره للمرأة بالمجتمع الإيراني. تم ترشيح فيلم الروائي Just 6.5 لجائزة سيزار لأفضل فيلم أجنبي. تم اختيار فيلم الثالث أخوة ليلى والفيلم الرابع أمرأة أو طفل للمنافسة على جائزة السعفة الذهبية بمهرجان كان السينمائي عام 2022 و25 على التوالي. عام 2025 دعي روستائي للانضمام إلى فرع المخرجين بأكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة.

أهم ميزات السينما الإيرانية. تحتاج السينما الإيرانية للهروب من مقص الرقيب، لذلك تكون رسائلها مشفرة ومبطنة، لكن بنفس الوقت مفهومة، توصل فكرتها إلى الجمهور بشكل مباشر كأنها لوحة صامتة تخبر الناظرين عن نفسها، وهاي طريقة تخلق فن أكثر إبداعية. وأكيد الموضوع مو سهل، يحتاج لناس مبدعين وفنانين أذكياء حتى

0: الميزة الثانية هي المينيموليزم، يعني البساطة المفرطة، لا خيال علمي ولا رعب ولا CGI. CGI هي الصور المولدة بالكمبيوتر، يعني صور حقيقية بدون استخدام الذكاء الحديث والأجهزة الحديثة. وهاي بعالم السينما الحديث ممكن أن تصنع أفلام بالكامل اعتمادا على هذه التقنيات الذكية وعلى الكمبيوتر وتوليده للصور والمقاطع اللي ما ممكن يأدوها الممثلين بشكل مباشر. السينما الإيرانية تفتقر لكل هاي الأدوات، وتؤدي السينما بأدواتها البسيطة اللي كانت تستخدم قبل عشرات السنين، وتنافس السينما العالمية بكل ما تمتلك السينما العالمية من أدوات حديثة، تنافسهم وبتميز لافت، وثبتت حضورها بكل المحافل السينمائية العالمية.
1: علي رضا تو إخراج شدی، یه کار درست را بنداز، برادراتو جمع کن دور خودت، از این فلاکت درشون بیار. به رئیسمون نامه زدم ببینم میتونن یه کوچیکش رو قسطی به ما بدن.
2: نمیتونیم داداش.
3: من واقعا دیگه میخوام بدونم ما از این بهتر چی میخوایم دیگه؟ موقعیت از این بهتر؟
4: من اگه میتونستم نفری مغازه میخریدم واسه خودمون، باورم میکردم بزرگ فامیل.
5: از غلام وصیت کرده بعد خودش تو بشی بزرگ فامیل.
6: چون هیچی ندونه تو باید بدونی بزرگ فامیل بودن با من تو چی کار میکنه.
5: کادر اول عروسی کم پولی نیست.
6: خودت چی داری؟ 40 سکه تمام؟
0: الميزة الأخرى للسينما الإيرانية هي استخدام ممثلين ليسوا بممثلين حقيقيين، يعني ناس ما محترف التمثيل، ما محترف الفن، لعدة أسباب. أولاً كميل للواقعية، ثانياً مرت فترات على إيران صار التمثيل ومهنة التمثيل بحد ذاتها هي تهمة. كثير من الممثلين اعتزلوا مهنة التمثيل، غادروا خارج إيران، فاضطر صانع الأفلام الإيراني للاتجاه إلى الأشخاص غير المحترفين. وهذه نقطة إيجابية بها صالح إنتاج الفيلم، تقلل الكلفة، لأن يعني الناس الغير محترفين تكون أجورهم بسيطة جدا بالتمثيل.
3: روزي من وارد إن كار شدم 1 مليون معتاد داريم، شما الان 6.5 مليون معتاد داریم.
7: همون روز اولم گفتم این حلومزاده باوشه، شما باور نکردید.
3: طرف بچه زرنگ نیست، فقط خرشانسه. آدرس ندادن خودش شراکت در جرمه.
0: ميزة أخرى للسينما الإيرانية هي تركيزها بشكل كبير على العائلة والطفل. العائلة غالباً ما تكون هي محور القصة أو موجودة بجانب المحور بجزء مهم منها. كذلك الطفل حاضر بأهم الأعمال وبأدوار مهمة، وأحيان كثيرة يأخذ دور البطولة، وأفلام تصدرت ووصلت للسينما العالمية والمهرجانات العالمية وكانت من بطولة أطفال. على الرغم من صعوبة العمل ويا الطفل واستخراج مشهد مثل ما يريد صانع الفيلم، يعني العمل مع الطفل هو تحدي ويحتاج إلى جهد مضاعف. مهما كان الطفل موهوب ونابغة، أحياناً الطفل يكون غير فاهم الفحوى العمل بالكامل، لذلك هذا يكون عبء على المخرج حتى يستخرج أفضل ما بالطفل ويوظفه بالفيلم.
8: زهرا، يه خبر خوب.
9: چه خبری؟
8: من برای مسابقه انتخاب شدم.
9: چه مسابقه؟
8: مسابقه 2 پس فردا. به کسی که نفر سوم بشه یک کفش و کتونی نو میدم.
9: چرا به نفر سوم؟
8: برای اینکه جایزه نفر اول دوم یا چیز دیگه است. اگه سوم من کتونی ها رو میدم به تو.
9: آخه اون کفش پسرونه است.
8: خب کاری نداره، چون کفش نونه عوضش میکنم کفش دخترانه برای تو میگیرم.
9: اگه نفر سوم نشدی چی؟
8: من حتما سوم میشم.
0: السينما الإيرانية مو المتعود ترفيه وتغيير الجو، لأنه سينما مو سهلة خفيفة ظريفة، هي إعادة تصوير المشاكل يعيشها الشعب يومياً، ومقدمتها المشاكل المادية. دائماً حاضرة المشاكل المادية بالقصص الإيرانية بسبب الضغط الاقتصادي القاسي اللي يعاني منه الشعب منذ عقود.
10: شماره حساب میدی رقم بزن بگی صاف میاد تو حسابت.
3: تو الان داری منو میخری؟
11: تو حداقل حکمت با ارفاق ادامه.
10: دو تا من
3: بلایی به سرت میارم که حال دونه دونه آدمایی که از زیر خودت کردی.
0: كذلك تمتاز بالقصص البسيطة حتى تحافظ على ميزانيات بسيطة حتى يبقى سقف الإنتاج واطي وما يتجاوز الحدود. لذلك ممكن نشوف ميزانية فيلم كامل وفيلم عظيم وصل لكافة أنحاء العالم وحصل جوائز، وميزانية الفيلم بالكامل يمكن ما تتجاوز ربع قيمة مشهد واحد من مشاهد هوليود العظيمة. تخيل كمية الفرق بين السينما الإيرانية والسينما العالمية.

0: لذلك الأفلام الإيرانية تمتاز بالواقعية، تنقل الواقع بدون رتوش وتجميل، إلى درجة كأنه الفيلم من تشوفه من بعيد كأنه فيلم وثائقي مو تمثيلي، لذلك يعبر عنه أحيانا بأنه فن لا فن. كمثال على واقعية السينما الإيرانية، قارنتها بيني وبين نفسي ويا السينما العراقية أو الدراما العراقية. على الرغم من تدين المجتمع العراقي، ما فد يوم شاهدت على قلة مشاهداتي للدراما العراقية يتم القسم بأحد الأئمة أثناء الحوار بهذا الوضوح اللي نشوفه بالسينما الإيرانية، ويتكرر القسم كذلك بالقرآن، مو فقط لفظ لا، لكن بلمس المصحف والقسم بالقرآن. ومثل هيك أعمال وصلت للعالمية بدون أن يأثر هذا الاعتقاد الروحي والديني على جودة العمل، لكن ربما زاد واقعيته.
1: بإمام حسين أقام عرفته وشام حسو كشوش پول برداشت
2: میشه.
1: آقا من به امام حسین دارم قسم میخورم.
2: خانم بفهمم بیا.
1: شما الان میگی من پول برداشتم، بیاین کیف من.
3: تو میتونی قیافت رو تغییر بدی، ولی این درون تو رو تغییر نمیده.
4: برام میدونی من ولی هنوز احساس غریبی میکنم اینجا. این مثل یه پوست اندازیه، یه رهایی.
5: چطور
3: میخوایی
5: دست به
3: تلاش بزه
5: همیه
3: های مشکل رو
5: بردیو؟ میدونی
3: تو ایران چی کار
5: میکنن؟
6: بزن.
0: تأثیرها على السينما العالمية. السينما الإيرانية هي مثال النضال والصراع على الحرية وكسر التابوهات. هي مو بس موجودة لكن رائدة بأغلب وأهم المهرجانات السينمائية بالعالم، ويتم تدريسها بمعاهد السينما العالمية. ومن نريد أقارنها مو بس بواقعنا العراقي لكن حتى بالعالم العربي. السينما المصرية مثلا على الرغم من عمرها المقارب للسينما الإيرانية وسقف الحرية اللي تملكه، كذلك صناعة السينما والإعلام الخليجي والميزانيات المهولة اللي يملكها، كل هذه السينمات ما قدرت توصل اللي وصلت السينما الإيرانية اللي كان الهم الأكبر بأحد قصصها حذاء طفلة تريد تروح للمدرسة. السينما الإيرانية درس للدنيا عن جعل المستحيل ممكنا.
4: اینجا این نوروز روز اول بهاره، مثل یه تولد دوباره از همه چی از اول نو میشه.
7: بازاکشا بازاکشا.
8: Laura, this is Shaida. She's here with her daughter, Mona.
9: این موزا کجا زندگی میکنی؟
10: We miss Shaida.
9: به هم نمیگه چی شد؟
11: The judge has issued Hossein temporary access.
9: I don't
8: It understand. Means Hossein can see Mona alone, unsupervised.
0: ما يفوتني أن أذكر عالم التلفزيون والحضور الإيراني المبهر بعالم التلفزيون، ومسلسلات بالغالب تعرض مدبلجة مترجمة للعربية بعالمنا العربي خصوصا الدينية. الإنتاج الإيراني قوي جدا بالأعمال التاريخية والدينية، تعتبر من أقوى نقاط الإنتاج الإيراني، تتميز بضخامة الإنتاج والدقة بالتفاصيل. تتناول أعمال مثلا سير الأنبياء، الشخصيات الإسلامية والتاريخية، وغالبا تحظى بشعبية واسعة بالعالم العربي بسبب ارتباطها بالموروث الديني واللي تفتقر إليه الساحة العربية والإسلامية، بما يتناسب مع الرغبة الشعبية بإعادة سرد الموروث الديني بشكل بصري. وأهم عمل ممكن نذكره بهذا الصدد هو مسلسل النبي يوسف، تم عرضه على كثير من القنوات الفضائية العربية وبقى يكرر لسنين وسنين بسبب تعطش الجمهور للأعمال اللي يتجسد التاريخ الديني اللي تربت عليه أجيال مسموع ومقروء لكن مش شايفينه كعمل تلفزيوني وبصري، لا سيما كقصة مهمة مثل قصة النبي يوسف اللي عبر عنها القرآن بأحسن القصص لما تحوي من عبر والمفارقات وطول المدة الزمنية للأحداث.

0: المحور الثاني من حلقة اليوم أيقونة سينمائية.
1: دايتور
2: سومي قاعد عم كان قاعد شنگ. أنا حكي هذا من خيبي معني مدي بريت وما تسيرنا ولا بشينا.
3: إسماعيل جنوب نور.
4: بابا ما برای خریدن اون مغازه اندازه همین سکه های تو پول جمع داریم.
5: بلم کنید منو. هر کی ناراضه بره از این خونه.
6: خاک بر سر هر چهارتاتون با هم. یه تناقض هم نتونستیم بزنیم.
2: واقعا.
0: إن عالمنا بحاجة إلى من يطرح الأسئلة أكثر من حاجته إلى من يتطوع بالإجابة. إنه بحاجة إلى من يضع علامة الاستفهام أمام أي شيء مهما بدا قاطعا ويقينيا. من مقدمة كتاب 7 سيناريوهات لأصغر فرهادي. يمكن المستمع استنتج من تفاصيل المحور الأول بأني ما ذكرت أهم اسم بصناعة السينما الإيرانية واللي يمثل ثمرة التطور المستمر لهاي الصناعة المميزة من نوعها على مستوى العالم. إنه أكبر منجز للسينما الإيرانية. إنه أصغر فرهادي.
7: تو كيف معنا نگاه کنی؟ خب اگه پول برداشت ما الان اینجا پول باشه شما برداشت.
8: بیا عزیزم اینو بگی.
7: کیف منو کجا میبری آقا؟ به من بده شما. من میگم به امام زمان من از اینجا
8: خانم عزیز این کارا چیه میکنی؟
7: من دارم میگم به امام زمان من اگه از این درگاهی یه قدم هامو گذاشته باشم.
8: بیا برو بیرون.
7: شما داری به من میگی
8: مگه
7: من چی کار کردم؟
8: بیا برو
7: دست به من نزن آقا.
8: خیلی خوب دست نمیزنم. بفرمایید خودتون بیرون. بفرمایید خانم خدا.
7: من تا حقمو نگیرم از اینجا بیرون نمیرم.
8: حقت اینه که با لگد از اینجا بندازمت بیرون.
7: فهمیدی؟
8: ببین منو. این اینجا هیچ کاری بهت ندارم. فهمیدی؟ برو بیرون. دارم بهت لطف میکنم بندازمت از این خونه بیرون.
7: چی شده؟ به من بگو ایشون چیه؟ دختره.
8: خانم عزیز. خانم خونمه. میگم بفرمایید بیرون.
7: من میرم بیرون. خدا خوش نمیاد.
0: ابصر النور 7 مايو 1972 مخرج وكاتب سيناريو ايراني يعتبر من ابرز صانعي الافلام بالسينما الايرانيه والعالميه بالقرن 21. حظت افلامه بتقدير واسع لتركيزها على الحالات الانسانيه وتصويرها قصص حميمه ومؤثره عن صراعات الاسريه الداخليه. حب السينما بدأ وياه بسن مبكر وأنجز 5 أفلام قصيرة قبل التحاقه بجامعة طهران وحصوله على شهادة البكالوريوس والماجستير بالإخراج المسرحي.
9: الان برای شما اومدید زندان؟
10: ولی خب شریکم پولم برداشت برای همین نتونستم قسطی وام پرداخت بکنم.
11: بابا
12: دایی اومده.
11: چرا
12: لاغر شدی دفعه؟ والا هر دفعه هم تنگ.
11: فکر نمی کردم اقدر بیتاقتت بشن.
12: دلم برای تنگ شده
13: دفعه.
0: ممیزات سینما فرهادی.
12: ایانا کس نمیده اینجا یه کیف کن که بده بشن؟
13: نه چطور؟
0: يتحدث عن فلسفته بالصياغة الفنية بأحد لقاءاته يقول تعودنا الصراع الكلاسيكي بالأدب والسينما غالبا يكون بين الخير والشر، لكن بالواقع بحياتنا اليومية الصراعات تكون بين الفرد وجاره ويا زميل العمل، حتى بداخل أفراد العائلة نفسها المشاكل تصير بين الزوج والزوجة، بين الأبوين والأبناء. هاي المشاكل اللي يمر بيها كل يوم، هل هي صراع بين الخير والشر لو صراع بين الخير والخير؟ فهنا فلسفة فرهادي إنه يصور لك مشكلة حقيقية أنت راح تسأل نفسك منو صاحب الحق ومنو اللي ممكن يكون هو الظالم أو الباطل.
7: شو مين ربيبي؟
14: شما اینا رو ببینید. خدا خواهش کنم بزرگواری به فهمید این نفر رو گذشت کنید.
7: حاج آقا به قرآن روزی بشه. به خدا دروغ نمیدم.
14: حاج آقا خواهش میکنم.
7: حاج آقا از وقتی که بیکار شده افسردگی گرفته دست خودش نیست خدای من شاهده. حاج آقا تو برادر بزرگشی.
14: برو بهش بگو سری واسه که زامن پیدا بکنه بیاره. خیر
7: ببین.
14: برو سری بیاره.
7: خدا خیرت بده.
14: از دادسرام بیرون نریا.
0: بأفلام فرهادي أكو عدة وجوه لكل قصة وحكاية. القصة من تبدي تنضج وتتكامل وتتطور خلال الحوار على ألسنة الممثلين. كل مرة يكتشف رواية مختلفة تحمل يمكن القدر نفسه من الإقناع والحجة، ومن يبدي المشاهد يقتنع أنه الشخص الفلاني أو البطل هو على حق. بهاي اللحظة من بدت القناعة تكتمل عند المشاهد مباشرة، فرهادي يعمد إلى كشف وجه ثاني من القصة والحقيقة على لسان بطل ثاني أو ممثل ثاني، حيث بلحظة المشاهد راح يغير رأيه ويعيد حساباته وقناعاته اللي يعتقد بالبداية أنه الممثل الأول هو على حق. قد يكون الرأي الثاني اللي كشفه مناقض للرأي الأول، يبدي يقتنع به المشاهد قبل أن يوصل للقناعة التامة، يكشف له وجه ثالث من الحقيقة ما كان مطروح، لذلك يكون المشاهد بحيرة من أمره ويخليه يقف على مسافة واحدة من الجميع، ما يبتب رأيه وما يقول أنه فلان أو فلان هو على حق، يعرف أنه كل من إلى وجهة نظر معينة من المشكلة ويتمنى لهم الخير وأن يتفهم حدهم الآخر حتى يوصلون إلى آفة تسوية ممكنة ترضي طرفين. لكن للأسف بالواقع والحياة ما تتوفر هاي الرفاهية، ويبقى كل طرف متعصب ومتمسك الرأي، وإحنا نفسنا المشاهدين نعيش مثل هاي المشاكل بشكل يومي بحياتنا وتتكرر علينا دون أن ننتبه لها.
1: باشی آبایی خود تو خانواده رو ببری، دیگه نتونی توی شهر سر بلند کنی.
12: چه کار کردی؟ چرا این کار کردی؟
9: چه کار کردی؟
0: فرهادي يخلي الحدث الأصلي اللي يدور عليه الفيلم والقصة يغيب عن المشاهد، ما يظهر ويصوره بشكل حقيقي حتى تبقى التكهنات والاحتمالات كلها واردة وقائمة، ويعتمد تحليل المشاهد وفهمه للقصة وقراره بحكمه أنه الحق على أي جانب راح يكون اعتماده على الروايات اللي ينقلها الأبطال. مثلا في فيلم البائع ما حد شاف وجه الرجل اللي اقتحم المنزل وبقت المطاردة طول الفيلم والبحث عن من هو هذا الشخص والاحتمالات اللي وردت على ذهن البطل وهو يتهم بعض الأشخاص خلال مسيرته بالبحث عن هذا الشخص اللي اقتحم منزله. كذلك في فيلم إيلي اللحظة اللي تختفي بها الفتاة من شاطئ البحر ما حد يدري بيها، هل هي غرقت، هل هي تركت المجموعة اللي كانت وياها ورجعت لبيتهم، ويظل الفيلم يدور عن هذا السؤال اللي كان ممكن يحله مشهد واحد لو عارضه فرهادي. في فيلم انفصال الكاميرا تغيب باللحظة اللي يدفع بيها البطل نادر الخادمة من بيته، وما حد يعرف انه شنو صار بهاي اللحظة، هل هي وقعت وتأذت او هي جاي تتبلى عليه وتتهمه انه هو السبب اللي صار لها بعد هذا الحادث.

0: اسمش چیه؟
1: الی. با فردا صبر کن اگه تو اینجا هم کسی پیدا شد بگم از این دختر فلانه بودی. نه باید خوش بگذره این دو سه روز
2: پس چی؟
3: ميزة أخرى تتميز بيها أفلام فرهادي هي النهايات المفتوحة، النهايات اللي تحمل كل الاحتمالات، تخلي المشاهد يتساءل ويكمل ويرسم باقي القصة والحكاية بذهنه. فرهادي يتقصد يخلي هاي الأسئلة بذهن المشاهد، لأنه يعتبر القصة تبدي بذهن المشاهد من ينتهي الفيلم مو أثناء الفيلم، يزرع بذهنه هاي الأسئلة. حسب ما يقول إن عالمنا بحاجة إلى من يطرح الأسئلة أكثر من حاجته إلى من يتطوع في الإجابة، إنه بحاجة إلى من يضع علامة الاستفهام أمام أي شيء مهما بدا قاطعا ويقينيا. وهذا الاقتباس اللي بديت به هذا المحور هو يمثل فلسفة فرهادي بالقصص اللي يطرحها والأفلام اللي يخرجها.
1: آقا یه لحظه به من اجازه بده، شما آجاقا به قرآن این اعصابش خورده، به خدا اعصابش خورده.
4: یعنی میشه که دو روز هرچی ملاحظه شو میکنیم گوش نمیدیم؟
1: به قرآن تو این یه ماه یه روز در میان هر شب زندان بوده، تمام این طلبکار چکاشو گذاشتن اجرا، التماس خدا رو کردم که بذارم بیاد بیرون. تو رو خدا آجاقا ازت خواهش میکنم آجاقا شما نگاه کن.
3: ميزة أخرى بأفلام فرهادي إنه يصف صياغة التفاوت الطبقي بين الأشخاص مو من خلال تغيير اللهجة حتى تبين الشخص هو جاي من أي طبقة بالمجتمع، لكن يظهرها من خلال عدد المفردات اللي يستخدمها. وهذا الكلام نقلا عنه يقول كل شخص عنده مفردات بذهنه تمثل ثقافته وبيئته، فالشخص اللي يعيش بقرية يستخدم حوالي 1500 كلمة طول حياته، لكن الطبيب أو الرسام اللي ساكن بالعاصمة يستخدم حوالي 7000 كلمة. وهذا العدد من الكلمات يمنح القدرة للطبيب والرسام على سبيل المثال تلوين الجمل واختيار مفردات أكثر تنوع بالتعبير والوصف.
1: الانم تو این وضعیتی که داریم هیچی بهتر از این نیست که واقعیت رو بگیم.
5: تو چند وقت میشناسیش؟
6: خیلی وقت نیست.
5: واسه چی بذاره بره؟
7: آدم دیگه هم بیر کسی چه میدونه واسه چی؟
1: اگه میخواست بره ساکشو میبود.
3: كذلك يصف الحوارات في أفلامه، يقول الجمهور عنده شعور سيء تجاه الحوارات الواضحة اللي تنقل معلومات مباشرة، قيمة الحوار تزيد من يكون الجمهور أقل تخمين للحوار التالي شنو راح يقول الممثل أو يتصرف، يكون أقل متعة بالنسبة للمشاهد فيما لو كان الموضوع غامض بالنسبة إليه وينتظر اللحظة شنو الجملة اللي راح تنقال.
8: علا پور صالحی، وسایلتو جمع کن بیا دفتر. پور صالحی دفتر.
9: از اکبر چه خبر؟ حالش خوبه؟
10: آره، واقعا میترسه.
9: اکبر 18 سالش شده، بردنش برای اعدام. دیگه اون اکبری که 2 سال پیش تو دادگاه دیدینش نیست. رضا ندیم میکشنش.
11: خودتو خسته نکن، من از خونه دخترم نمیگذارم. اینا تا وقتی من به رضایت گرفتن دارم بلکنه من نیستم.
12: خب حالا اومدی رضایت بدی؟
11: چجوری رضایت بدم؟ بچه هم خوشتم.
12: پس واسه چی اومدی؟
9: من واسه اکبر حاضرم هر کاری بکنم، خودم رو خوار و ذلیل کنم، فوش بخورم، التماس کنم.
3: بدأ أصغر فرهادي مسيرته الإخراجية في فيلم الرقص في الغبار عام 2003، بعد إجا فيلم المدينة الجميلة 2004، ثم الأربعاء الأخير 2006. نال استحسان واسع عن فيلمه عن إيلي 2009، فاز عنه بجائزة الدب الفضي لأفضل إخراج. فرهادي واحد من المخرجين القلائل عالميا اللي فازوا بجائزة

0: هاي العاملة بيتها ويدخل زوجها على الخط ويتهم نادر بجريمة قتل.
1: بلکه ایشون نمیخواد با من بیاد.
2: من پدرمو نمیتونم ول کنم.
1: پدرشون آلزایمر، اون میفهمه که تو پسرشی.
2: من که میفهمم اون پدرمه.
1: من الان تکلیفم چی میشه حاجام؟
3: هیچی. بفهم سر زندگیتون.
1: خداحافظ.
0: ميزة فرهادي بأفلامه إنه يصنع سينما ما بيها سياسة، ما بيها تصوف، ولا بيها انحيازات أخلاقية. سينما تقف على مسافة واحدة من الجميع. جميع أبطال أفلام فرهادي هم ضحايا، جميعهم مذنبون وجميعهم أصحاب حق. نشوف بهواي أفلام، حتى الأفلام العالمية اللي محصلة تقييم عالي وجوائز وتعتبر تحف فنية، نشوف هواي بيها حشوب المواقف، حوارات، أشخاص، لكن ويا فرهادي ماكو شي محشو أبد، كل شي بمكانه وكل شي محسوب حسابه، كل معلومة تمر عليك بالفيلم وتنطرح بسياق الأحداث راح يتم الرجوع إلها لاحقاً وتترتب عليها أمور تغير مجرى الأحداث. شوارد بقولي كاي
4: نكون، دیوونه خودم بعد بخونم.
1: اگه فردا زد تو راه مدرسه بچه تو کشتی
4: میگه چیکار کنم؟ شبانه با تو جمع کنم بریم خارج؟
5: اتهامت قتل.
6: مگه تو نگفتی جدی نیست؟
4: جدی شد.
3: درست حسابی واسه میکنم چی شده؟
0: فاز الفيلم بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية عام 2012، كذلك حصل على جائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم وجوائز الدب الفضي لأفضل ممثلة وأفضل ممثل بمهرجان برلين السينمائي الدولي، وبذلك كان أول فيلم إيراني يفوز بجائزة الدب الذهبي. كذلك فاز بجائزة الجولدن جلوب لأفضل فيلم بلغة أجنبية وجائزة آسيا والمحيط الهادي لأفضل فيلم روائي طويل. الفيلم ما بي أي موسيقى تصويرية باستثناء إشارة النهاية، وهذا صراحة فتشي مو قليل بعالم السينما. الصوت والموسيقى إلى ثقل وحضور، فأنت تخيل أنه فرهادي يصنع هاي التحفة السينمائية بالاستغناء عن الموسيقى، يعني هو معتمد بالكامل على الحوار وعلى الأحداث وعلى الصورة اللي تلتقطها كاميرته، وهذا إنجاز عظيم واستثنائي بصناعة السينما.
2: شيه؟ بابا بابا خواب بود با در روش قفل کنی بری؟ داش میمرد من رسیدم.
1: هر کردم
2: بیا برم
1: دست من نزارم آمین
7: تو با این زنه امروز دعوا کردی؟ گفت زدیش تو.
2: من زدمش.
7: پس چه بردنش بیمارستان؟
2: یه خانومی رو بردن امشب اینجا به اسم رازیه،
8: بچهش سفت شده.
7: چی کارش کردی مگه؟
9: شفاف توضیح بده آقا، اتهامش الان قتل.
0: ایسال فرهادی عن فكرة الفيلم شون اتبادرت الذهنه. بصورة عامة الأفكار بأفلام فرهادي تبدي من حادث بسيط وفكرة بسيطة يبني عليها وينسج باقي الأحداث، بحيث اللي راح يشوف فيلم انفصال خلي يتذكر اللحظة اللي يغسل بيها نادر والده بعد انه ما يمر بمأزق وزوجته تغادر وصير مشكلة بالعامل اللي يجيبها للبيت، يضطر ياخذ والده للحمام، والده الكبير بالسن وما يقدر انه يكمل اموره بنفسه فيطببه للحمام ويسبحه بنفسه. الفكرة اللي اجت الفرهادي هي كانت من بذرة هذا الموقف. أخوه في يوم اجى وسولف له عن صديقه اللي باقي بوحده بالبيت بدأ يصاب بالزهايمر، لأنه فرهادي هو مو كاتب تجاري، هو مفكر عميق وينظر للأمور بعمق وفلسفة، مباشرة راح فكرة بعيد بهذا الموقف، حلل الموقف. هذا الرجال وين أهله؟ وين ناسه؟ وين زوجته؟ أبنائه؟ ليش عايش بوحده؟ شنو اللي وصله لهالمرحلة هاي؟ أبنائه هل موجودين أو مثلاً مغادرين خارج البلد؟ وإذا موجودين ليش ما يقدرون يعينونه؟ وإذا عانوا هل أزواجهم راح تسمح لهم بهذا الثقل الإضافي اللي ينضاف عليهم؟ عائلاتهم منين تتكون؟ إذا راضي أدر لوحده تساعده، شنو ممكن تفيده أو شنو ممكن تضره. ومن هاي البذرة بدأت تتولد فكرة الفيلم إلى أن ولدنا هاي التحفة السينمائية اللي تسمى فيلم انفصال.
7: نا خير إيشون نا معتاده نا مشكلي داره خيلي هم آدم خوب و سالمه.
3: پس برای چی میخواد رو بگیره؟
7: برای اینکه إيشون نمیخواد با من بیاد.
2: منم کشوندی اینجا پیشنهاد بده آقای قاضی چیکار کنم؟
7: ایشون بهونه کرد
2: من بهونه نکردم شما گفتی یه دلیل بیا من
7: اجازه بده من صحبت کنم
2: بفرمایید.
0: مفارقة أنه وودي ألين اعتبر فيلم انفصال هو أفضل فيلم بعام 2011. وودي ألين هو أيقونة سينمائية استثنائية، يمكن يعتبر أعظم كاتب سيناريو بهوليوود. أدرج هذا الفيلم ضمن قائمة 1001 فيلم يجب مشاهدتها قبل الموت اللي حررها الناقد السينمائي ستيفن شنايدر، ويعتبر ضمن قائمة أفضل 250 فيلم روائي طويل على موقع لتر بوكس. من سنة 2015 صار فيلم انفصال أول فيلم إيراني يدرج ضمن قائمة أفضل 250 فيلم على موقع IMDb. والمفارقة أن خبر فوز فيلم انفصال بجائزة الأوسكار تم ذكره مرة واحدة بس على التلفزيون الإيراني.

0: anche tu dal cuore di Gentilis.
1: Gentilis.
2: انتهت حلقة أخرى من سينما تايم، لكن عالم السينما لم ينتهي بعد ولا يزال فيه المزيد لنا ولكم. شاكر أصغائكم أعزائي المستمعين، كان معكم أحمد الزبيدي، والشكر موصول للزملاء بالإخراج عمار مشتاق والإشراف والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة.
3: سينما تايم نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.

أهم بالكل أبني حسرتي مدنا كأن كل جراح العالمين أنا فأحتويها وأبعادي على قدري لكن في إذا ما ذقت مرتهنا كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا كأنه فرط ما ضعنا تحولنا صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى وعري القلب منه دنا وكم سكت له عني وعن وجعي فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا يا حضرة الفقد قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا وأصدقائي اليتامى من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا وأن أهلي العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن فمن سنعبد كل صار آلهة جلت صفاتك ماذا قد خلقت لنا؟

0: لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة.
1: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
2: كنا نبحث عن مسواق بأعلى جودة ونريده يكون بمكان واحد،
3: ومن هذا بدت فكرة مشروع بيج مارت، أكبر هايبر ماركت بالبصرة، بيئة كاملة تعتني بيك وبأهلك.
2: ليش بيج مارت مو مثل غيره؟
3: كل شيء طازج، وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة، حتى تدخل بيتك وانت متأكد 100% من نظافة وجودة الأكل.
2: بيج مارت يوفر لكم آلاف المنتجات موزعة على طابقين، يعني ماكو داعي تفتر وتضيع وقتك.
3: مواد منزلية وكهربائية وقرطاسية بعروض ومفاجآت وحسومات مستمرة.
2: بيج مارت مكان مصمم بمواصفات عالمية بناء على جو البصرة، يحفظ صحتك ويوفر لك الراحة.
3: مر علينا اليوم بالتايم سكوير الطابق الأرضي وخذ كل اللي تحتاجه وأكثر بعد.
4: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: ويا براند انسا هوم العالمي. ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

102.5 الحد الفاصل بين الضجيج والاستمتاع. راديو تايمز سكوير.

102.5 راديو تايم سكوير اف ام، صوت الأيام السعيدة.

البحث في الأرقام والموجات يتعبك. البحث عن ما يغير المزاج يرهقك. فقط فقط ثبتها على 102.5 ودع الأجواء تختلف.

0: راديو تايمز سكوير اف ام. مزاج ولا
1: مزاج
0: بلون الشط
1: برائحة الطين بطعم البرحي
0: بطعم البرحي
1: 102.5
0: راديو تايمز سكوير اف ام.
1: البصرة في موجة
0: البصرة في موجة.

102.5 سر الهوى.

لنا الصوت 102 وعندك الصورة. فاصلة 5 نمزجهما معا لتكتمل الرؤية. 102.5 موجة تستحق الإصغاء.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

0: حياتنا منوعة.
1: هنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

السلام عليكم أحبتي المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من هنا وهنا، فكونوا معنا. يصحبني فيها وعلى مدار ساعة من الآن مخرجا مبدعا عمار مشتاق.

0: الفقر كموضوعة كبيرة اهتمت بها حتى الفلسفات القديمة والحديثة، وحتى الأفكار العلمية والاقتصادية بنيت على مسألة الفقر، عدد الفقراء في المجتمعات، عدد الفقراء في الدول، الدول الفقيرة والدول الغنية، وهكذا امتزجت الفلسفة والاقتصاد والدين والثقافات كلها في معالجة هذه الآفة الخطيرة، آفة كبيرة تدمر المجتمعات، تنهب الدول، تدمر العوائل إذا نتحدث عن أفراد. حتى قيل في فلسفة يعني ما ورد إلينا وما ورد أيضا عن الإمام علي بن أبي طالب أنه يقول أنه قال لو كان الفقر رجلا لقتلته. بمعنى آخر أن الفقر هو آفة الآفات، هو الذي يقود إلى الجهل والمرض والمشكلات الخطيرة التي تعاني منها أي مجتمع أو أي فرد من الأفراد وأي مجتمع من المجتمعات. لذلك الأمم المتحدة دائما ما تشير إلى الأفراد والمجتمعات التي تواجه الفقر، وهذه هي الآفة، وهنا تكمن المشكلة. أيضا فلاسفة كبار توقفوا عند مسألة الفقر وعالجوا كيف يتولد الفقر بسبب وسائل الإنتاج وبسبب الإنتاج، ومنهم الفيلسوف الكبير ماركس الذي تحدث عن مسببات الفقر من خلال أدوات الإنتاج، من خلال السلع، من خلال المجتمعات كيف تصنع الفقير. لأنه ببساطة إذا تكدست الثروة في أيدي مجموعة من الناس أصبحت مجموعة أخرى من الناس فقيرة، وهذا ببساطة يعني هذا مو مدعاة إلى أنه إحنا يعني الفقير يجب أن يضع أن يجلس وينتظر الفقر، لا، الإنسان يجب أن يسعى، ولكن إذا سرقت الثروات من أيدي الناس أصبح الناس فقراء وأصبح البلد فقيرا. لذلك تحارب الدول آفة الفساد، الفساد المالي هو آفة من الآفات المستشرية التي تحاربها الدول وتضع لها خطط الاستراتيجية لمكافحتها، لأن بقاء الفساد بمعنى جعل المجتمع فقيرا، جعل الأفراد فقراء، وجعل الدولة فقيرة. بهذه الأموال التي تنهب والتي تسلب تكون هنالك مشكلة ومعضلة كبيرة يصعب معالجتها. من هنا تأتي الدول لكي تضع البرامج الكفيلة لمكافحة الفساد ولكي تصنع القوانين التي تمنع وقوع الفساد. أنت مو فقط تكافح الفساد عند وقوعه، إنما تضع القوانين التي تمنع حصول الفساد، وهنا القضية الأساسية والمهمة. وثائق أممية والأمم المتحدة بنفسها والمنظمات الساندة لها كلها تقف بالضد من الفقر، وكذلك تضع البرامج التي ترفع من مستويات الأفراد ومن مستويات المجتمعات التي قد تعاني من الفقر. ولكن هل نجحت هذه المنظمات؟ هل نجحت الأمم المتحدة مو في القضاء على الفقر، إنما في التقليل من الفقر، في التقليل بنسب معينة، يعني مو بنسب كبيرة أصلا؟ الجواب كلا، لم تنجح، لأن الدول الغنية باطشة، الدول الغنية ما زالت تستعمر الدول التي فيها ثروات وتثير لديها المشكلات لكي تسيطر على ثرواتها وتستخدمها، وتثير لديها حتى الحروب يعني، وتدخل معها في صراعات. وإلا في الهيمنة الأمريكية ماذا تعني؟ يعني في بعض جوانبها، أقصد هنا الهيمنة الدول الكبرى، ليس فقط أمريكا، فرنسا، بريطانيا، الدول التي لديها مصالح في دول أخرى، تشير حركة التاريخ إلى أنها دول مستعمرة تبني إمبراطورياتها على فقر دول أخرى. وإلا لو كانت الدول صاحبة الثروات غنية لما استطاعت هذه الدول الكبرى أن تكون غنية ومهيمنة ومسيطرة. المشكلة ليست فقط في الفقر أيها الأحبة، إنما فيما عرف بالمؤشر العالمي للأمم المتحدة بالفقر المتعدد الأبعاد، وهو الفقر الذي يجعل الإنسان في حلقة مفرغة تجمع بين الجوع، عدم التعلم، انعدام الفرص في الحصول على مياه الشرب النظيفة أو الطاقة الكهربائية. إذن هو مجموعة متعددة من أنماط الفقر. والفقر ليس فقط الجوع، الفقر أيضا فقر التعلم، عدم القدرة على الحصول على فرصة للتعلم. ليس هذا فحسب، إنما انعدام الفرص في الحصول على مياه الشرب النظيفة هذا أيضا فقر. جوز أنت عندك أموال لكن غير مستطيع أن تحصل على مياه الشرب النظيفة، هذا أيضا يوقعك في الفقر متعدد الأبعاد كما تسميه الأمم المتحدة. وهناك زيادة كبيرة، هذه الزيادة من أين تتأتى؟ تتأتى من خلال الحروب أيضا، صراعات ترجع الناس لورا. يعني الناس في غزة التي كانت لديها بيوت ولديها مدارس وفرص للتعلم ومياه شرب نظيفة وطعام نظيف، اليوم باتت خارج كل هذه المؤشرات. إذن هي وأين وقعت؟ وقعت في الفقر متعدد الأبعاد. لذلك التحذير من الصراعات هو ليس فقط القتل، أن يقتل الإنسان، لا، مرات الإنسان ينجو من القتل بالآلة العسكرية الحربية، ولكنه يدخل في الفقر المتعدد الأبعاد، لا يحصل على مياه شرب نظيفة، لا يحصل على مدرسة لأولاده، لا يحصل على طاقة كهربائية، يرجع إلى عصور مظلمة. هذه هي الصراعات، الصراعات تؤدي بالإنسان وتؤسس له مشكلات كبيرة. وهذا ما عاشه العراق بان العصور المظلمة لحكم البعث الفاشيست، هذا ما عاشه، من صراع إلى صراع، من الحرب العراقية الإيرانية إلى احتلال الكويت، من احتلال الكويت إلى الحصار الاقتصادي، من صراع إلى صراع. والنتيجة من الذي دفع الثمن؟ الشعب، الناس جاعت، الناس دخلت في الفقر المتعدد الأبعاد، الناس ما عادت تحصل على الكثير من مقومات العيش. وهذه هي أو هذا ما تحذر منه الأمم المتحدة عبر منظماتها الساندة. عبد الخالق كريم ومزيد من التفاصيل.
1: سجل المؤشر العالمي للفقر المتعدد الأبعاد أول ارتفاع له منذ إنشائه عام 2010، ليرتفع إجمالي الأشخاص المعنيين به إلى نحو 1,200,000,000 نسمة، وفق ما كشف عنه التقرير السنوي الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمشاركة مع مركز أبحاث مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية. ورصدت الوثيقة الأممية لعام 2026 زيادة حادة قوامها 51,500,000 شخص يواجهون الفقر المدقع مقارنة بالعام الماضي، في تحول سلبي يعد الأول من نوعه منذ 16 عاما، مما يرسل إشارات تحذير حاسمة للمجتمع الدولي حول تراجع المكتسبات التنموية. وأكد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ألكسندر ديكرو أن هذا الارتفاع ينبغي أن يكون جرس إنذار للعالم أجمع، مشيرا إلى أن خلف هذه الأرقام الصماء يعيش أكثر من 1,000,000,000 إنسان في حلقة مفرغة تجمع بين الجوع والتسرب المدرسي وانعدام الفرص في الحصول على مياه الشرب النظيفة أو الكهرباء. وأوضحت البيانات الصادرة أن الأطفال والقاصرين يمثلون الشريحة الأشد تضرراً، إذ يشكلون أكثر من نصف المجموع الإجمالي للمتأثرين بنسبة 51.5%، مع الإشارة إلى أن النمو السكاني كان عاملاً رئيسياً في هذا الارتفاع، إلى جانب تحديات شح البيانات الحديثة في العديد من الدول المشمولة. ورغم هذه الزيادة الإجمالية المقلقة، يرسم التقرير صورة متباينة لواقع الفقر حول العالم، إذ نجحت 33 دولة خلال الأعوام 15 الماضية في خفض نسبة سكانها القابعين تحت خط الفقر إلى النصف وفق معايير المؤشر، من بينها 6 دول تقع في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بينما سجلت أسرع معدلات التقدم والتراجع في نسب الفقر داخل القارة الآسيوية، لا سيما في الصين وفيتنام. وتظهر الأرقام التفصيلية أن الفقر المتعدد الأبعاد لا يزال ظاهرة ريفية بامتياز، حيث يقطن نحو 83% من فقراء العالم في المناطق الريفية والمجتمعات النائية، وتتركز الكثافة الأكثر للأشد فقرا في شبه القارة الهندية بجنوب آسيا وفي أفريقيا جنوب الصحراء. وتتدخل في قياس هذا الفقر مؤشرات مركبة لا تقتصر على الدخل المالي فحسب، بل تمتد لتشمل الحرمان من السكن الملائم وأنظمة الصرف الصحي ووقود الطهي الآمن والرعاية الصحية. لتؤكد الأمم المتحدة في ختام تقريرها أن التغلب على هذا التحدي يتطلب عملا دوليا حازما ومشاركا ينهي سياسات العزلة والعمل المنفرد.

وخمسون مليونا وخمسمائة ألف شخص يواجهون الفقر المدقع مقارنة بالعام الماضي، في تحول سلبي يعد الأول من نوعه منذ 16 عاما، مما يرسل إشارات تحذير حاسمة للمجتمع الدولي حول تراجع المكتسبات التنموية. وقد أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن هذا الارتفاع ينبغي أن يكون جرس إنذار للعالم بأجمعه، مشيرا إلى أن خلف هذه الأرقام الصماء يعيش أكثر من مليار إنسان في حلقة مفرغة تجمع بين الجوع والتسرب المدرسي وانعدام الفرص في الحصول على مياه الشرب النظيفة أو الكهرباء. وأوضحت البيانات الصادرة أن الأطفال والقاصرين يمثلون الشريحة الأشد تضرراً.

أن تبنى على الكفء ما بين الطرفين وتكافؤ الفرص ما بين الطرفين، يعني ألا يميل الرجل كل الميل على المرأة فيفقدها حقوقها، وألا تميل المرأة على الرجل كل الميل فتفقده وجوده. يعني للأسف نحن نرى بعض العلاقات الزوجية يفقد الرجل شغفه بالحياة نتيجة تلك العلاقة، نتيجة المسؤوليات والضغط المستمر والأطفال وحاجاتهم والزوجة وحاجاتها. يواش يعني يعني يعني هلا هلا بهذه العلاقة لكي لا تأخذ بعدا غير إنسانيا حقيقة، يعني ولو أنه حديثنا فيه نوع من المثالية، ولكن ينبغي للإنسان أن ينتبه. يعني الرجل ينبغي أن يأخذ مساحته بالبيت، في الأسرة، خارج المنزل، مساحته الشخصية في لبسه، في طعامه، في تفكيره. في للأسف دائما النظرة، سواء كانت نظرة المرأة إلى الزوج البعض أو نظرة الزوج إلى المرأة، أنه المرأة يجب أن تكون في المنزل، يجب أن تطبخ وأن تكنس وأن تمسح وأن تربي الأطفال وأن... طيب الرجل شنو مهمته مثلا؟ وكذلك المرأة، بعض النساء، الرجل يجب أن يأتي لي بكذا وأن يأتي لي بكذا وأن يقوم بكذا وأن يفعل كذا وأن يبني بيت وأن يشتري سيارة وأن يلبي يلبي يلبي. وترى الرجل في آخر المطاف يمكن ما أدري لو يأكل بشكل صحيح لو ما يأكل، حتى ما يهتم حتى قد يكون بنظافته الشخصية، أو قد يكون لا يهتم حتى بطعامه وجودة طعامه، مجرد يحشو بطنه ويطلع. المشكلة هنا تكمن حقيقة العلاقة، بل يهمل حتى صحته. بصراحة أنظر إلى كثير من الرجال يهملون حتى صحتهم، لا ينتبهون لها. نتيجة ماذا؟ نتيجة الحاجات التي يجب أن تلبى ويجب أن توضع بالميزان ويجب أن يكون الرجل مسؤولا عنها. طيب الرجل يمتى يكون مسؤول عن نفسه؟ مسؤول عن صحته، مسؤول عن هندامه، مسؤول عن رياضته، مسؤول عن... المشكلة هذه الأدوار النمطية البائسة. الرجل لازم يعمل ويمشي خلاص، ما يهتم بأي شيء آخر، مو إلا يهتم بملابسه، مو إلا يهتم بصحته، ما مكون مشكلة. المرأة يجب أن تعمل داخل المنزل وتلبي حاجات الرجل وتلبي حاجات الأطفال وتنتهي الحفلة. هذه أدوار نمطية حقيقة، في بعض جوانبها مهمة، لا بأس الرجل أن يقوم بمهماته، ولكن

0: بل مع شخص يراقب تصرفاته ويفسر مشاعره ويحاول باستمرار دفعه ليكون أفضل. وهنا نقطة بصراحة نقطة التماس غير المنتهية بين الطرفين. لذلك تبدأ المشكلات في أول أسبوع من الزواج، يمكن في أول أسبوعين، وبعضهم يمكن ما يكمل حتى شهرين ثلاثة، أو ما تدور عليه السنة إلا وهذه المزيقة والموسيقى التي استمعنا لها والضحك انتهى في سنة 365 يوم، ما حد قدر يجرع الثاني، لأنه لا يوجد هنالك طرف أفضل من طرف في العلاقة واحد، ولا يوجد هنالك طرف يجب أن يكون له كل شيء ويحرم الطرف الثاني. الرجل يجب أن يكون له كل شيء، هو المسيطر، هو صاحب المال، هو كذا، هو أبو البيت، هو والمرأة صفر، كل شيء ماكو. المرأة يجب أن تكون هي صاحبة الكلمة، هي التي توجه، هي التي تأمر، هي بعلمها كل مال ينصرف. هاي مشكلة، مشكلة كبيرة، طرفان غير متجانسين، كيف تعم السعادة بينهما وكيف يستهلكان الحياة فيها؟ من الصعب ذلك. لذلك أحبتي يوجد فرق جوهري بين أن تسأل زوجك كيف يمكنني المساعدة وبين أن تتولى تلقائيا مهمة حل المشكلة. ممكن أن المرأة تقوم بدور الرجل في بعض القضايا، لا بأس، وممكن أن الرجل يقوم بدور المرأة في بعض القضايا، لا بأس. لماذا؟ لسعادة الطرفين، ولكي تمشي الحياة وفق أساليبها الحرة، أساليب المشاركة الأبدية التي تحدثنا عنها في بداية كلامنا. كذلك الابتعاد عن التوتر في تلكم العلاقة. لماذا؟ لأن التوتر قد يوصل المرء إلى مشكلات كبيرة ينبغي أن تعالج، بدلا من أن تغلق هنا وتسد هناك ينبغي أن تعالج. وهذه هي النقطة الأساسية، هذه هي نقطة التماس المهمة التي ينبغي الإشارة إليها. أحبتي هنالك سلسلة متواصلة من النصائح والتوجيه والتصحيح التي ينبغي أن يمارسها أحد الزوجين تجاه الآخر بدافع الاهتمام والرغبة الصادقة في تجنيبه الخطأ، وليس أن يوقعه في الخطأ ويقول له أنت غلطان ويوجه له المزيد من النصائح اللي من الممكن ما يؤخذ بها. لبنى الفضل ومزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
1: قد تبدأ المسألة في لحظة دافئة وهادئة داخل المنزل، حيث تصغي الزوجة إلى هموم زوجها وتساعده في قراراته وتذكره بمواعيده وصحته وعمله بدافع الاهتمام والرغبة الصادقة في تجنيبه الخطأ. لكن مع مرور الوقت قد يتسع هذا الدور حتى يتحول إلى نمط يومي يطغى على العلاقة، فينقل الحوار من تبادل الحكاية والمشاعر إلى سلسلة متواصلة من النصائح والتوجيه والتصحيح. وعندها قد يشعر أحد الطرفين بأنه لم يعد يعيش مع شريك يشاركه الحياة، بل مع شخص يراقب تصرفاته ويفسر مشاعره ويحاول باستمرار دفعه ليكون أفضل. وهنا يبرز الخيط الفاصل بين الافتراض والدعم الحقيقي، إذ يوجد فرق جوهري بين أن تسأل زوجك كيف يمكنني مساعدتك وبين أن تتولى تلقائيا مهمة حل مشكلاته. فالاهتمام ينقلب إلى تدخل حين يمارس الشريك أسئلة متكررة عن المشاعر، أو يقدم حلولا لم يطلب رأي فيها، أو يفسر التصرفات نيابة عن الآخر كأن يقول أنت تفعل ذلك لأنك متوتر. ومع تكرار هذا السلوك يتراجع الإحساس بالشراكة لتتحول العلاقة تدريجيا إلى ما يشبه الإدارة والمراقبة، وهو ما تؤكده أبحاث الجمعية الأمريكية لعلم النفس التي تبين أن الاستماع بدون إصدار أحكام يعد العامل الأهم في تعزيز الشعور بالاتصال العاطفي. وتشير دراسة كندية إلى أن انخفاض شعور أحد الشريكين بالاستقلالية داخل العلاقة يرتبط بانخفاض مباشر في مستوى الرضا عنها بمرور الوقت. فالإنسان لا تلغى حاجته للحفاظ على مساحته الخاصة وقدرته على اتخاذ قراراته لمجرد كونه جزءا من علاقة قريبة، ويؤكد الباحث في العلاقات ديفيس مارين أن التعثر بين الزوجين يحدث غالباً عندما يبحث أحدهما عن الاحتواء العاطفي والاستماع، بينما يرد الآخر بطرح حلول عملية أو نصائح مباشرة. ولتدارك هذا الخلل يعد السؤال البسيط: هل تريدني أن أستمع فقط أم تريد رأيي؟ أداة فعالة لمنح الشريك فرصة تحديد نوع الدعم الذي يحتاجه. فالنصح المستمر قد يدخل الزوجين في دائرة مغلقة يسميها معهد غوتمان لأبحاث العلاقات بنمط الملاحقة والانسحاب، حيث يزداد إلحاح طرف بتقديم الحلول فيقابله الطرف الآخر بالابتعاد والدفاع عن النفس. ولكسر هذه الدائرة يجدر بالزوجين تحويل النصح من عادة يومية إلى استجابة لطلب مباشر، واستبدال تفسير المشاعر بالسؤال عنها، مع احترام حق الطرف الآخر في اتخاذ قراراته حتى لو خالفت المأمول. فشريك الحياة ليس مشروعاً يطلب الإصلاح، وأفضل ما يمكن تقديمه أحياناً هو الإصغاء دون تعليق والتقبل ومنح الثقة الكافية ليقود كل طرف شؤونه بنفسه.
0: أحبتي، إن التعثر بين الزوجين يحدث غالبا عندما يبحث أحدهما عن الاحتواء العاطفي والاستماع، بينما يرد الآخر بطرح حلول عملية أو نصائح مباشرة. ولتدارك هذا الخلل يعد السؤال البسيط: هل تريدني أن أستمع فقط أم تريد رأيي؟ أداة فعالة لمنح الشريك فرصة تحديد نوع الدعم الذي يحتاجه.

0: بالنسبه مع تقدم الانسان بالعمر والضغوط وعدم ممارسه الرياضه والاكل اللي ما اعرف هذا الاكل الجديد الحديث المستحدث الذي لا يمت للطعام البشري بشيء ما ماذا نسميه، تبدا الخلايا تدخل بما يعرف بالشيخوخه الخلويه، وتشكل هذه الخلايا الهرمه سلاحا ذا حدين، اذ تعمل كمسعف اولي مؤقت يسهم في التئام الجروح وإصلاح الأنسجة، غير أن تراكمها بمرور السنوات يتحول إلى عبء ثقيل يفرز إشارات التهابية تؤدي إلى تلف الأعضاء المحيطة بها وتراجع وظائفها. إذن أيها الأحبة، نحن أمام مشكلات كبيرة يتعرض لها الإنسان باستمرارية، استمرارية عمره الحي، وحتى وقت قريب كان تشخيص هذه الخلايا يقتصر بشكل شبه حصري على قراءة نشاط الجينات وتتبع الحمض النووي، وهو مسار غير كاف بمفرده. أحبتي، مع اشتداد الضغوط الحياتية ومع اشتداد التوتر ومع عدم وجود الرياضة وغيرها، يصل الإنسان إلى الشيخوخة ويصاب بالشيخوخة يجوز بعمر 40 تبدي عليه أمراض الشيخوخة، بعمر 40 بل بعمر 30 يبدي حتى وجهه يتجعد. هنا ينبغي أن ينتبه الإنسان إلى نفسه ويراجع ما حملته السنين مع جسده. شهل محمد ومزيد من التفاصيل.
1: خلف الستار المجهري لأنسجتنا الحية تخوض الخلايا مواجهة بيولوجية معقدة تتصاعد مع التقدم في العمر، فعندما تشتد الضغوط أو تصاب المادة الوراثية بأضرار بالغة تمتنع بعض الخلايا عن الانتحار المبرمج وتتوقف عن الانقسام لتدخل في حالة تعرف بالشيخوخة الخلوية، وتشكل هذه الخلايا الهرمة سلاحاً ذا حدين، إذ تعمل كمسعف أولي مؤقت يساهم في التئام الجروح وإصلاح الأنسجة، غير أن تراكمها بمرور السنين يتحول إلى عبء ثقيل يفرز إشارات التهابية تؤدي إلى تلف الأعضاء المحيطة بها وتراجع وظائفها. حتى وقت قريب كان تشخيص هذه الخلايا يقتصر بشكل شبه حصري على قراءة نشاط الجينات وتتبع الحمض النووي الريبي، وهو مسار غير كاف بمفرده، لأن الجينات تمثل التعليمات الإرشادية النظرية فقط، بينما يتشكل الواقع المادي الملموس لأنشطة أجسادنا من كتل معقدة من الدهون والبروتينات والسكريات التي تحدد مرونة الغشاء الخلوي وكيميائه. ولمعالجة هذا القصور طورت منصة تقنية حديثة تجمع بين الفحص الجيني والتصوير المجهري المعتمد على مطيافية الضوء المرتد، ما يتيح قراءة الهوية الكيميائية الحيوية للخلية الحية بأسلوب يضمن سلامة العينات دون الحاجة إلى صبغات صناعية. تعتمد هذه التقنية الضوئية على توجيه ليزر غير مدمر نحو الخلية لتصطدم جزيئات الضوء بالروابط الكيميائية وترتد عنها في ظاهرة تعرف بالتشتت غير المرني، ومن خلال قياس التغير الطفيف في تردد الضوء المرتد يمكن الاستماع لتآلف اهتزاز الروابط الكيميائية، إذ يختلف اهتزاز روابط الكربون والهيدروجين في سلاسل الدهون كلياً عن اهتزاز روابط البروتينات. وكشفت التطبيقات العملية على عينات الرئة والجلد عن تباين واسع في نمط التقدم في السن بين العضوين، فعلى الرغم من اختلاف برامج التعبير الجيني بينهما أظهرت الصور بصمة دهنية مشابهة ومميزة ظهرت مجدداً أثناء عمليات التئام الجروح. وقد أدى دمج البيانات الكيميائية مع التحليل الجيني إلى رفع دقة تصنيف الخلايا الهرمة بنسبة ملموسة، ما أثبت جدوى إضافة الخصائص الكيميائية إلى أدوات التشخيص. ورغم وجود قيود تقنية حالية تتمثل في إبطاء المسح الضوئي وضيق المساحة المجهرية المتاحة، فإن هذا المسار المبتكر يفتح آفاقاً جديدة لفحص هرم الأعضاء ودراسة التليف النسيجي وشيخوخة الجلد دون إتلاف العينات، فضلاً عن إمكانية تتبع التغيرات الكيميائية بمرور الوقت لتقييم كفاءة العقاقير المستهدفة للخلايا الهرمة ومراقبة استجابة المرضى للعلاج بدقة عالية.
0: إذن أحبتي، معالجة هذه الشيخوخة المبكرة بصراحة تتطلب جهدا إنسانيا يقوم به الفرد مع نفسه مو مع الآخرين، وبأبسط القضايا يعني منها ممارسة الرياضة، منها الطعام الجيد، منها تقليل التوتر، منها أن تكون هنالك بعض النشاطات ولو كانت بسيطة، المشي يبعث على السعادة. هذه قضايا بسيطة لكنها أساسية في تدارك العمر البيولوجي للإنسان وعدم وقوعه في المشكلات الجسدية الكبيرة. يعني للأسف نرى شباب بعمر الزهور لكنهم يعانون من مشكلات شيخوخة، مشكلات شيخوخة لشاب عمره مثلا 30 سنة 35 40. نعم عمر 40 هو عمر الشباب، ولكن بسبب سلوكيات التدخين 10 سنين يدخن، 10 سنين 20 سنة يأكل هذا الأكل كله زيوت وغيره مهدرجة، 10 سنين ما يمارس رياضة. هذه كلها تتراكم بمرور السنوات وتؤدي إلى تلف الحمض النووي الريبي، وبالنتيجة تؤدي بالإنسان إلى الشيخوخة المبكرة.

0: في العراق كانت أصناف عديدة من الطيور تمر في هذه البلاد وتتكاثر في مناطق الأهوار وفي مناطق قريبة منها، ثم ترجع إلى أماكنها القصية في شمال أوروبا أو في شمال آسيا. فالعراق كان ممراً لهجرات الطيور، ولكن للأسف الشديد في العقود الأخيرة قلت هذه الهجرات وبعضها انعدم، وسبب في ذلك تجفيف الأهوار، الحروب والصراعات والنزاعات، تلوث البيئة بالنسبة للعراق وتلوث الأجواء بسبب الإنتاج المستمر للنفط وغيرها، لذلك أو حتى التوسع على حساب موائل تلك الطيور، يعني المناطق الزراعية، المناطق الأهوار، هذه بدأت الناس تتوسع باتجاهها وأصبحت حتى بعضها صحراء بعد أن كانت جنة من الجنان. فأين تأتي الطيور المهاجرة التي تستدل هذه الطيور بالبيئة والمناخ، ولكنها عندما تصطدم بتحديات بيئية ومناخية هنا يقع التهديد المستمر لها. بل إن بعض الطيور المهاجرة يتم اصطيادها وبيعها مثل طائر النحام الوردي، وهذا يؤدي إلى مشكلات عدة بيئية أخرى تضر بالبيئة العراقية وتضر بهذه الحيوانات. لذلك أحبتي هنالك أيضا زيادة حموضة المحيطات بسبب التغيرات المناخية الكبيرة التي حرمت الطيور من القشريات البحرية التي تشكل غذاء رئيسيا لها. كذلك الطيور بهجراتها المتعددة تؤدي أدوارا بنيوية كبيرة في التوازن البيئي والأمن الغذائي عبر نشر البذور، مكافحة الآفات الزراعية والتغذي عليها، تلقيح النباتات، فضلا عن كونها مؤشرات حيوية تقيس جودة الماء والهواء لتجافيها المناطق الملوثة. فإذا كانت مناطقنا ملوثة سوف تتجافى هذه الطيور مع مناطقنا وبالتالي لا ترحل إليها. إذن هجرة الطيور عبر ملايين السنين أيها الأحبة أثبتت بعدا معرفيا بيئيا كبيرا، لكنها تعاني اليوم بسبب التحديات البيئية والمناخية الكبيرة. أحمد الرسام ومزيد من التفاصيل.
1: تخوض مليارات الطيور المهاجرة سنويا رحلات قارية ملحمية عبر مسارات جوية تشبه الطرق السريعة في السماء، تنقلها بانتظام بين مواطن التكاثر ومناطق التغذي، وتعتمد هذه الكائنات في رحلاتها الطويلة على التكيف الجسدي العالي، حيث تمتلك أجنحة أطول وأقل وزنا، إلى جانب قدرتها على تخزين الدهون كمصدر رئيسي للطاقة واستدلالها بالشمس والنجوم والتضاريس الطبيعية. وتؤدي هذه الطيور أدوارا بنيوية في التوازن البيئي والأمن الغذائي عبر تلقيح النباتات ونشر البذور ومكافحة الآفات الزراعية، فضلا عن كونها مؤشرات حيوية تقيس جودة الماء والهواء لتجافيها المناطق الملوثة. غير أن هذه الرحلات السنوية تصطدم بتحديات بيئية ومناخية غير مسبوقة تهدد استمرارها، إذ تؤدي الظواهر الجوية المتطرفة وارتفاع درجات الحرارة إلى جفاف الموائل وندرة الغذاء، مما يجبر بعض الأنواع على تغيير مساراتها أو عدم العودة لموطنها الأصلي. كما تسببت زيادة حموضة المحيطات في حرمان الطيور من القشريات البحرية التي تشكل غذاء رئيسيا لها، مما يضعف قدرتها على البقاء أو التكاثر. وقد أدى فقدان الموائل المستمر إلى انقراض بعض الأنواع بالفعل، مثل طائر الكروان ذي المنقار النحيل الذي أعلن انقراضه بشكل رسمي. وإلى جانب التغير المناخي يبرز التوسع الحضري والتلوث الضوئي كتهديدات مباشرة تقتل ملايين الطيور سنويا، إذ تربك الأضواء الاصطناعية ليلا الملاحة الطبيعية للطيور خاصة أثناء الأحوال الجوية السيئة، مما يعرضها للإرهاق أو الافتراس أو الاصطدام القاتل بالمباني الواجهية والزجاجية. كما تظل مخاوف الصيد الجائر والاتجارة غير المشروعة قائمة في العديد من محطات التوقف الساحلية التي أصبحت تتضاءل أيضا بسبب الفيضانات وارتفاع منسوب مياه البحر. وأمام هذه المخاطر المتصاعدة تشدد المنظمات البيئية الدولية على ضرورة التحرك لحماية هذه الشبكة الحيوية عبر تهيئة بيئات وموائل صحية صديقة للطيور، ف في المدن والبلدان على حد سواء، ويشمل ذلك الحد من التلوث وتقليل الاستخدام المفرط للإضاءة والزجاج في البنايات الحديثة وحماية محطات الاستراحة الطبيعية، مؤكدة أن اختفاء الطيور المهاجرة لن يقتصر أثره على السلسلة الغذائية فحسب، بل سيؤدي إلى اختلالات واسعة تصيب القطاع الزراعي والنظام البيئي العالمي بأكمله.
0: إذن أيها الأحبة، هددت هذه الهجرات بسبب الظواهر الجوية المتطرفة، ارتفاع درجات الحرارة التي أدت إلى جفاف الموائل وندرة الغذاء، مما أجبر بعض أنواعها على تغيير مساراتها أو عدم العودة لموطنها الأصلي.
2: غرامك غير وحبك غير.

لك وافن. بذلك أيها الأحبة أصل بكم إلى ختامي من هنا وهنا، تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق كان معي في إخراج هذه الحلقة، ألتقيكم في حلقة قادمة، حتى ذلك الوقت في أمان الله وحفظه.

0: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كنا نبحث عن مسواق بأعلى جودة ونريده يكون بمكان واحد،
2: ومن هذا بدت فكرة مشروع بيج مارت، أكبر هايبر ماركت بالبصرة، بيئة كاملة تعتني بيك وبأهلك.
1: ليش بيج مارت مو مثل غيره؟
2: كل شيء طازج، وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة، حتى تدخل بيتك وانت متأكد 100% من نظافة وجودة الأكل.
1: بيج مارت يوفر لكم آلاف المنتجات موزعة على طابقين، يعني ماكو داعي تفتر وتضيع وقتك.
2: مواد منزلية وكهربائية وقرطاسية بعروض ومفاجآت وحسومات مستمرة.
1: بيج مارت مكان مصمم بمواصفات عالمية بناء على جو البصرة، يحفظ صحتك ويوفر لك الراحة.
2: مر علينا اليوم بالتايم سكوير الطابق الأرضي، وخذ كل اللي تحتاجه وأكثر بعد.
3: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راح وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: زين بيتك ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الأعلان معنا، الأعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: هوى الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
0: هوى الناس
1: هوى الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى نلتقي أحبة المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا تايم سكوير. حياكم الله.

يمكن احنا من اكثر الناس يعني في كل عصر من العصور مرت حتى في العصور الماضيه, احنا الان من اكثر البشر تعرضا للمرئي. يعني وين نشوف مرئيات كثيرا ما نشاهد الاشياء, كل شيء عندنا يخضع علما للمشاهده, فضائح الاخرين تخضع علما لمشاهدتنا, حياه الاخرين تخضع علما للمشاهده, حياة المشاهير الشخصية الداخلية العالم الداخلي هم يطلعون إن بالميديا, وإحنا نتابع بشغف أحيانا يعني وبنوع أحيانا نتلصص على يعني على ما يدور في حياة الآخرين, وإن كانت هذه كلمة التلصص تحمل طابعا معينا, لكن إحنا نمارس هذا الدور ونؤول, نقول فلان منيل كذا صاعد بهالسيارة, إحنا وين شفناها بالميديا, فلان منين اللي يقعد في مطاعم, فلان والله فارغ, فلان والله كذا, فلان والله كذا, منين هاي الأحكام اللي إحنا عادة نبنيها أو نكونها عن الآخرين, الآن عن مجموعة هائلة من الآخرين, هواي ناس عندنا أحكام عليهم بسبب من, بسبب تعرضنا للمرئيات, نشاهد كثيرا ما نشاهد هؤلاء في مواقع التواصل الاجتماعي, وهم يعرضون علينا ماذا يتناولون من فطور, وماذا يرتدون من زي, وأي بلد يسافرون إليه, وهكذا أي مدينة, أي يعني هاي التفاصيل, كيف يهدي وإلى من يهدي الهدايا وكيف يتلقى الهدايا, ندخل في حميمية الأشياء, أكو حميمية تتبلور عندنا نتيجة المشاهدة, نعرف تفاصيل العاطفية, نعرف شنو ذوقه, شنو يسمع, شنو يشاهد من أفلام, وهذا أمر خطير بنوع من اللصوصية. في الماضي كان الشخص يحتفظ عادة بالأشياء اللي هو يحبها, يعني من الصعب جدا أن نعرف فلان الذي يبعد عنا يعني أميال معينة, هو شنو يحب, شنو يكره, شنو يسمع, أي مطرب مفضل, يا أغنية, شنو رأيه بهاي القضية, آراء أصدقائنا اليومية بالحياة إحنا صايرين نشاهدها ونعرفها عن طريق الميديا, عن طريق الستوري أو عن طريق البوستات في فيسبوك وهكذا. ولذلك فعل النظر هو فعل أحيانا جميل, وإن كانت اللغة العربية طبعا لغة عظيمة, تميز بين مثلا نظر إلى وبين نظر في, فرق في المعنى, مو أنت تنظر إلى فلان, تنظر إلى أحمد, أنت شفت شكله ماذا, الخارجي, حدوده الخارجية, شفت الهيئة مالته, أما نظرت في أحمد يعني شنو, أنت تعمقت, أنت ما شفت بس الخارج, أنت حاولت أن تدخل وين, إلى الداخل, تتأمل أحمد, هناك نوع من الكشف في نظرة, يعني يتحول كأنما إلى فعل ثاقب. إحنا حتى نقول هذا نظرة شنو, ثاقب, شنو معنى ثاقب, يثقب الشيء, يخترق الشيء بهذه الطريقة, هناك نوع من الاختراق في من في عملية النظر أحيان, يعني عندما تنظر إلى إنسان معين أكبيهم هو جاي يمشي بالسوق يشوف له وحدة يقول هاي مراحة, شنو شايفين هيك لولا, شايفين لولا مثلا, هو يحكم عليه من, يحكم على مظهرها أو يحكم على ملابسها, أو حس بغض النظر هو حكمه صح لو غلط, أو يشوف لواحد يقول هذا مو زين, هذا كذاب, هذا مو آدمي, ما ارتاحيت له كذا, احنا نمارس فعل النظر ونؤمن أحيانا بالحسد اللي هو منين جاي, من النظرة, يعني عدنا النظرة شبيهة بها فعل أحيانا مؤذي, مو لذلك النظر مفهوم واسع جدا. كان يعني أنا أمس اختاريت هذا الموضوع, أمس صادفني في كتاب أقرأ قول أو اقتباس راح أذكر لكم, شو يقول الاقتباس, يقول إن الإنسان هو المخلوق الوحيد على الأرض الذي يمتلك إرادة النظر داخل مخلوق آخر.

لذلك دائما هناك طريقة للنظر إلى الأشياء، حتى لو كانت هذه الأشياء شبيهة، حتى لو كانت هذه الأشياء صغيرة. يعني هناك إمكانية إمن للخيال بأن يتوغل في من في الأشياء الصغيرة، في الأشياء اللي هي قد تبدو أنه هي لا يمكن الولوج إلها أو الدخول إلها، لأن الأشياء مو بس مظهر، يعني أكو أشياء دائما هي في العمق وتبين عند محاولة إيجاد طريقة للدخول إلها. وهكذا البشر، يعني احنا عادة نحتفظ بعلاقات كثيرة مع ناس، لكن احنا شجد نعرف هؤلاء الناس، يعني شجد احنا نعرف أصدقائنا، شجد نعرف أهلنا، ربما نعرفهم بجزء يسير، ربما احنا غير قادرين على فك الشفرات حتى نتعرف عليهم بشكل حقيقي. مو يعني إلى أي مدى نحن نعرف الآخرين، هذا سؤال حقيقي يتطلب أحيانا الدخول إلى عوالم هؤلاء الأشخاص. عندنا أصدقاء كثر لكن لا نشعر أحيانا بغنى في الصداقة. ليش؟ لأن صداقاتنا شبيهة سطحية، يعني لم تستطع هذه الصداقات أن تلج أو أن تدخل إلى أعماق هؤلاء، لأن الإنسان عوالم. وفيه حتى في الحديث هذا المشهور، وفيك انطوى العالم الأكبر، مو؟ الناس عوالم، فأحيانا إحنا بحاجة إلى أن ندخل إلى أعماق هؤلاء الأشخاص حتى شنو؟ حتى نستحصل أو حتى نتمكن من معرفة الشيء الجديد أو الشيء العميق كذا إلى آخره. وهذه هي جزء من إرادة النظر، إنه أنت كيف تنظر إلى الأمور. هواي ناس عندها آراء بكل شيء، أكو واحد عنده آراء سريعة بالأشياء. هسه أنا في عالم الميديا، ناس عندها آراء ماذا؟ سريعة مباشرة، يعني من أسهل الأمور عندنا أن نعطي رأيا في أمر ما بسهولة. وهناك أناس أو هناك نموذج آخر من الناس ربما عندهم نوع من التأني، وهناك نموذج آخر من الناس ربما عندهم نوع من التفكر. يعني نفس هاي أفكارنا التي نبادر سريعا إلى إطلاقها، هناك من شنو؟ من يسهر ليالي ها وأيام، يعني في البحث وفي إيجاد الأفكار الجديدة، حتى شنو؟ حتى يكون فكرة جديدة قد يطرحها في كتاب أو يطرحها في مكان معين مثلا. هي نفس الفكرة لكن شنو؟ تناول عميق للأشياء من أكثر من زاوية. قبل الفاصل حكينا عن هذا الاقتباس، أنه الإنسان هو المخلوق الوحيد. هسه أنا ما أدري لأي مدى دقيقة هذه العبارة، ولو أكو مفردة ممكن تخلي العبارة دقيقة جدا، أنه أن الإنسان هو المخلوق الوحيد على الأرض الذي يمتلك إرادة النظر. هاي الإرادة، إرادة النظر داخل مخلوق آخر، تنظر في الناس وتحكم على أخلاقياتهم، تنظر في الناس، في الناس مو إلى الناس، في الناس تتأملهم، يعني تنظر في داخلهم وتتوقع وتتأمل وترجو وتفكر في المستقبل. هذا اللي يجعل البصر شنو؟ ثاقب ومخترق. وهذا نفسه اللي يحكي عنه باشلار، هذا الفيلسوف الرائع، يقول أحيانا النظر هو نوع من العنف. النظر إلى الأشياء هو نوع من العنف. ليش؟ لأن الأشياء في الغالب هي إلها سطح، مو صح؟ يعني إلها شكل خارجي. احنا ننظر ماذا؟ عادة ننظر إلى الشكل الخارجي، لكن عندما تتفحص الأشياء أنت راح تنظر إلى من؟ راح تنظر إلى الأشياء المخفية اللي هي للوهلة الأولى هي فوق، يعني فوق الرؤية. أما أن نرى ما لا نراه، أو رؤية، هكذا يعبر هو، يقول رؤية ما لا يجب أن نراه، يعني أشياء أنت كأنما يجب أن لا تراها، لكن أنت شنو؟ بالأخير تراها، عندك قدرة أنه ترى الأشياء التي لا يمكن أن يراها الآخرون، عندك بعد، عندك. هنا همنا طبعا الفلاسفة الإسلاميين بشكل أو بآخر ميزوا بين من؟ بين البصر والبصيرة، مو؟ البصر
يعني أن تنظر بعينك

أن تنظر بماذا؟ بعقلك، بصيرة. أحيانا أنت مغمض أو أنت ما تشوف الأشياء، لكن أنت تشوفها توزنها بعقلك يعني بهذه الطريقة. كان الغزالي يعبر عن هذا بتعبير لطيف، أنه الإنسان بإمكانه أن ينظر بماذا؟ بعقله إلى الأشياء. وهاي النظرة أحيانا هي النظرة المنتظرة منين؟ من الناس. لأن غالبا هو شنو اللي يخلي الأوهام تزداد عند الناس أو اللي يخلي الناس يخطئون كثيرا؟ هي الأشياء اللي يشوفونها. يعني هو عندما يرى الأشياء هو يعني يتيه في هذه الأشياء، صار ما عنده رأي في الغالب، أو يتبع ما يراه، يعني ما يشغل عقله، لا يرى في عقله وإنما يرى بمن؟ بالعيون. وهذا اللي يخلي الآن احنا في أكثر زمن نتعرض به إنما للمرئيات، نشوف فيديوهات هواي ونشوف أشياء هواي، لكن هل آراءنا صحيحة؟ هل أفكارنا عن الواقع صحيحة؟ قدرنا نكون أفكار ناضجة بالحقيقة عن واقعنا؟ الآن احنا في أكثر مرحلة ربما نعيش بها نوع من اللغط السياسي والاجتماعي، ما نعرف شنو الصح وما نعرف شنو الغلط وما نعرف الأشياء بسياقاتها الصحيحة. وأحيانا ربما احنا ما نريد نعرف، يعني نصل لهذه الدرجة، يعني اعتدنا على طريقة في العيش هي طريقة شنو؟ هي طريقة ما تناسب عقولنا، تناسب حواسنا. كثير من الرغبات، كثير من المشاهد، كثير من الحواس، لكن خلف هذه الحواس هل يوجد عقل يفكر ويفكر في يعني يفكر في الأشياء إلى جذورها الصحيحة؟ يعني أنتم تعرفون أنه احنا في ربما الآن في أكثر وقت عندنا معلومات، لكن احنا أيضا في أكثر وقت الإنسان غير قادر على تحليل المعلومات، وإن قرر أن يذهب إلى تحليل هذه المعلومة أو تلك يلجأ ربما إلى الذكاء الاصطناعي، لا بأس، أداة مساعدة تساعد الإنسان، لكنها لا تلغي، يفترض أن لا تلغي بالضرورة عقل الإنسان وحضور الإنسان الحقيقي.

طبعا هناك لدى الإنسان طريقة دائما يعني كأنما جزء من نسيج الإنسان هو محاولة أن يعرف، وكانت هذه الفكرة ودائما ما تكون هذه الفكرة حاضرة حتى عند الطفل. هناك تفسير لطيف يقوله باشلار أيضا، يقول الطفل لماذا يجرح أو لماذا يكسر أو لماذا يحاول أن يعبث بالدمية، ليش يكسرها؟ اللعابة اللي يجيبونها للطفل، لماذا يحاول تحطيم هذه اللعبة؟ ليش؟ يعني ليش أحيانا احنا نغضب على الطفل يعني لأنه يفكر بهذه الطريقة أو لأنه يفعل هذه الأشياء.

أطفال وهم يحطمون ألعابهم أو الدمية، بل هو هذا الفعل الطبيعي الذي ينبغي على الإنسان أن يفعله، خصوصا إذا كان طفلا. والمأساة هو كما يقول أنه من يفتح يعني الطفل الدمية يكون يفترض أن يجد فيها عمقا، يعني فضولا يكون يلبى، هو يكسرها حتى يعرف هاي شنو. فيفترض أنه الألعاب بها عمق، بها هواي أجهزة وهواي جسيمات وهواي كذا. بهذه الطريقة يقول أريد لعبة للطفل تجازي فضوله العميق. يا سلام، يقول هو عنده فضول، بس أنت تحطم نفسية الطفل من حيث لا تشعر من تصنع له هاي الألعاب. يحكي عن الشركات، يعني من تصنع له هاي الألعاب الفارغة. من تخلي دمية بها صوت وترجع تعترض على الطفل لين يكسر هذه الدمية، انت ما فاهم هو وين جاي يروح تفكيره. اللاواعي طفل ويدي يعرف هذا الكائن شنو، هاي اللعبة التي تصدر صوتا شنو. يقول اكو إرادة للحلم في داخل هذا الطفل، يقول هناك قوة نفسية في داخل هذا الطفل هي تخلي يغادر، يريد أن يغادر المظهر الخارجي. أنت تريد يحتفظ بالدمية وباللعبة هيك مظهر حلو ولطيفة وكاظها بيده، يقول هو يريد، لا يريد يغادر هذا السطح ويتجه إلى مناطق أعمق. وهذا جزء من الخيال الإنساني. طبعا الخيال الإنساني هو عادة القتل، إحنا نقتله، يعني إحنا تربية تقتل الخيال، المدارس تقتل الخيال، التعليم في كل العالم مو بس عندنا يقتل الخيال الإنساني. الطريقة اللي نتعلم بها الأشياء تقتل طبيعة هذه الأشياء. شلون مثلا احنا ندرس اللغة العربية بطريقة القواعد، الواحد اثنين ثلاثة، واحد زائد واحد يساوي اثنين وكذا إلى آخره، يغيب عنا هذا الموضوع تذوق اللغة العربية، بينما كان العرب يتكلمون بطريقة مباشرة بطريقة صحيحة. ليش؟ لأن السياقات صحيحة، هم أهل اللغة يعني، طبعا حطوا القواعد إنه، لكن هم ما كانوا يدرسون قواعد، هم كانوا يتكلمون اللغة. لذلك طريقة احنا طريقة دراستنا للغة بشكل عام بها مشكلة، وهي مشخصة من قبل المختصين، يعني مو بس اللغة العربية حتى اللغة الإنجليزية. ليش؟ احنا ندرس قواعدها باللحظات الأولى من تعليمنا، وبعدين شنو احنا نكتشف انه احنا ما عندنا لغة إنجليزية مثلا، حافظين الإز للمفرد والآر للجمع وهكذا. طريقة تعليمنا تقتل فهمنا للغة بشكل عام. وهكذا أيضا بالنسبة للخيال، في كثير من الأحيان تجد، أنا يعني هاي عن دراية يعني مو أو عن تجربة، تجد مثلا واحد محصل شهادة عالية لكن هو ما عنده تماس ويا الفنون ويا الأدب، ما عنده خيال، رغم أنه الخيال الأدبي والفني هو على تماس كبير جدا مع العلوم، خصوصا مع علوم الفلك والفيزياء وكذا الاكتشافات. أكو رواية اسمها هيا نشتري شاعرا، الكاتب كان حريص على أن يجعل، هو كاتب برتغالي، أن يوازي بين العلوم وبين الأدب. يقول الخيال الإنساني واحد، يعني شجد الفيزياء بها شعر، بس هو مو بالضرورة الشعر مكتوب بقصيدة، وإنما الشعر شنو يتجاوز القصيدة إلى منطقة أخرى، منطقة علمية وهكذا. لأن الشعر شوفه في السينما، شوفه في أماكن، شوفه في الحياة أحيانا متجسدا في بشر، في مواقف، مو بالضرورة يعبر عن الشاعر بقصيدة أو كلمات. الشعر ليس كلمات، القصيدة هي كلمات، هي نموذج من الشعر أو نموذج شعري بهذه الطريقة. المهم، فخيالنا أحيانا أو دراستنا تعليمنا كذا يكسر عندنا قدرتنا على الرؤية في الأشياء. ولذلك احنا علاقتنا بالأشياء هي علاقة شبيهة، هي علاقة سطحية. والآن في عصر الشفافية علاقتنا بالأشياء، عصر الشفافية، طبعا الشفافية عكس العمق، انت ما طول تشوف كل شيء بالوهلة الأولى، تشوف سطح الأشياء الشفاف هذا، ها؟ أنت تكون غير قادر على تخيل الأعماق. هذا أمينا أكو فيلسوف اسمه تشولهان
تطرق لهذا الموضوع، طرح هذا الموضوع انه احنا في عصر كل شيء بي واضح بس كل شيء بي سطحي، كل شيء بي مكشوف بس كل شيء بي ما له قيمة. بينما في عصور اخرى كان الانسان ماذا؟ كان الانسان يتأمل، يتفكر، يحلم، يفكر عميقا بالاشياء. الان الامور سريعة جدا وسطحية الى ابعد الحدود.

طبعا ايضا الصغر والكبر احيانا الحجم على الاشياء هو اللي يحدد خيالاتنا، كأنما احنا نكون غير قادرين نتخيل او نتوقع انه احنا غير قادرين على تخيل الاشياء الصغيرة. باشلار يقول لا، احنا بامكاننا نتخيل الاشياء الصغيرة، احنا حتى بالحياة الواقعية نزعل احيانا، انمن نزعل زعلا ماذا طويلا كبيرا عميقا، ازاء شنو، ازاء حادثة ايش بها صغيرة. وكل ما زادت قيمة الشخص اللي هو قريب من عندنا، كل ما صرنا نتحسس أفعاله الصغيرة، يعني ندخله هو وشخصيته وكل ما يدور حوله تحت المجهر، يصير فعله الصغير شبيه كبيرا. يعني ممكن الطريقة التي ينظر بها إلي راح تأثر على حكمي. أجل أنت متغير والله، عيونك يعني نظرتك إلي، الطريقة اللي تقابلني بها من أتحدث، يعني قبل كنت أشوف أكل فد لهفة فد لمعة في العيون كذا، إلى لمعة إعجاب، لمعة تودد، تقرب كذا إلى آخره، هنا أنا أكل جفاء. هسا هذا الجفاء مو بالضرورة يسمعك كلمات خشنة، أحيانا شنو يكف عن الكلمات الطيبة، وأحيانا ماذا يغض النظر أو يقلل من اندماج البصري وياك وانت تحكي. تشعر أحيانا أنت مرات قربك للناس أو لهفتك لأن تتحدث مع شخص معين هو قائم على شروط أو قائم على أسباب هي صغيرة، واحد مثلا يهتم جدا من أنت تسولف، تحسه مندمج وياك، متفاعل وياك، وجهه تقاسيم وجهه متفاعلة مع الأشياء اللي أنت جاي تسولفها. أو واحد مرات لا، أنت تحكي هو يعني يباوع لك هيك كأنه ما يباوع الجدار، ما مهتم يعني ما متفاعل، تعرف أنت في داخلك أنه اللي جاي تقوله هو مو مؤثر في الآخرين، هو ما جاي يغير، أو هو هذا الشخص ما مهتم لي، أو مو ما مهتم للأشياء اللي جاي أقولها، احتمال عنده مو مهمة، فلازم أنا شو أسوي؟ هو ما قال لي أوقف، لازم أنا أفتهم، يصير عندي ذوق، شو أسوي؟ أكل ضبريك، ألغي السالفة. هذا إحساس المفروض عند المتكلم، يعني عند المتكلم هو جاي يحكي يعرف انه الناس شقد من دم جويها، مو مرات يصير ثقيل وهو ما يدري هو ثقيل، هو عباله ممتع وفنان وهو ثقيل على المعدة، ما جاي يتحسس انه الاخر شلون جاي، ما جاي يتخيل الاخر هو فرحان متونس جاي يسمع بلهفة لولا.

طبعا هاي اشياء صغيره او اشياء بسيطه لكنها ماذا اللي حجينا بها قبل الفاصل، انه احيانا نحن يعني الطريقه التي ينظر بها الاخر الينا، واحد نحكي تحدد انه هذا الكلام وصل ما وصل، مهم مهم، او احيانا حتى تحدد احترام الاخر انه من عدم احترامه، وبالتالي تترك في نفسنا الشيء ماذا الكثير، الشيء الكثير. هسه مرات واحد يتوقع، هذا هم من خيال زائف او وهم، يعني مثلا يتوقع انه بدأن هو عشرة ويزوج صارهم سنين، فهي من تحكي لازم هو ما يهتم لها وهي تحكي، او هي تتوقع انه من يحكي هو هي لازم ما تبادر بالاهتمام وتسأل اسئلة عرضية، او تبادر بالاهتمام على الاقل يعني اللي باين او واضح في لحظات العيون او واضح في تقاسيم الوجه، يعني هذا التفاعل البشري ما موجود، تحكي هو ساكت، يحكي هي ساكتة، بينما هذا الآخر اللي هذا الشخص اللي ما موجود بيناتهم، ربما ما يلتقي بيهم خارج إطار الأسرة، راح يتفاعل وياهم، فتشعر أحيانا أنه تفاعلنا مع الناس القريبين بسبب الميانة أو بسبب الكذا هو قليل، إذا تفاعلنا ويناس هم أقل قربا، هاي مشكلة كبيرة. لذلك الأشياء الصغيرة لازم إحنا لا نخطئ في إيجاد أو في تحقيق أهميتها، أشياء صغيرة أحيانا هي مهمة جدا. كان القول خيالي هو لطيف لهنري ميشو، يقول أضع تفاحة فوق طاولتي، يقول أحط تفاحة وين؟ فوق الطاولة، ثم أضع نفسي داخل هذه التفاحة. شوف الخيال أكو قدرة عليه من؟ أكو قدرة على الخيال ولا؟ أحيانا إحنا طبعا هاي مقولة شعرية بس هي لطيفة، مو؟ يقول إحنا أكو مقولة أيضا لفلوبير، يقول أتفرس أو أنظر إلى حصات أو إلى حيوان، أو أنظر في حصات أو في حيوان في في في في في لوحة، أنظر في حصات في لوحة في حيوان كأني أدخل فيهم، مو يعني كأني أنا من أنظر إلى الأشياء من جد ما متفاعل، من جد ما أنا حقيقي عندما أمارس النظر، هذا فعل لازم أحترم فعل النظر، مو سمعت مرات الواحد يباوع للوحة ويقول هاي شنو هاي اللوحة، شنو هاي الألوان، هاي وشنو هاي معناها يا با، وشنو كذا، وشنو هو يعني جاي يفند الفن بهاي الطريقة السريعة المباشرة، ولازم نصفق له انه ما يعترف بالفن، شنو هالالوان هاي حاطينها كذا الى اخره، بينما يجي واحد شنو يتأمل اللوحة، عنده شوية ثقافة لونية، ثقافة كذا الى اخره، يستطيع ان يحلل هذه اللوحة. الاشياء ليست دائما متاحة من النظرة الاولى، من قال لك انه انت يعني سبع البرمبة تستطيع ان تفهم الاشياء كلها من مشاهدة واحدة، أو أن تفهم الأسطر التي تقرأها من قراءة واحدة، من قال لك؟ يعني لياهل وهمك بهذا الموضوع، هناك أشياء دائما هي بحاجة إلى إعادة وتكرار.

0: أحبتي المستمعينها، قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوى الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم على إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية. هوى الناس، ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
0: هوى الناس،
1: هوى الناس مع علي الياسري.
2: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والإحساس.
3: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
2: نبض من وحي الكلمات.

من بين ضجيج الحياة ومشاغل الأيام، تنبثق من نافذة الأمل كلمات وأنغام، تخترق القلب لتجلب الراحة والهدوء. راديو تايم سكوير أف أم، هدوء.

سكوير أف أم، رغبة في إسعادكم، محاولة لتكونوا أكثر هدوء.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كنا نبحث عن مسواق بأعلى جودة ونريده يكون بمكان واحد،
2: ومن هذا بدت فكرة مشروع بيج مارت، أكبر هايبر ماركت بالبصرة، بيئة كاملة تعتني بيك وبأهلك.
1: ليش بيج مارت ممثل غيره؟
2: كل شيء طازج، وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة، حتى تدخل بيتك وانت متأكد 100% من نظافة وجودة الأكل.
1: بيج مارت يوفر لكم آلاف المنتجات موزعة على طابقين، يعني ماكو داعي تفتر وتضيع وقتك.
2: مواد منزلية وكهربائية وقرطاسية بعروض ومفاجآت وحسومات مستمرة.
1: بيج مارت مكان مصمم بمواصفات عالمية بناء على جو البصرة، يحفظ صحتك ويوفر لك الراحة.
2: مر علينا اليوم بالتايم سكوير الطابق الأرضي وخذ كل اللي تحتاجه وأكثر بعد.
3: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسه. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: زين بيتك ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس الك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الأعلان معنا، الأعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كنا نبحث عن مسواق بأعلى جودة ونريده يكون بمكان واحد،
2: ومن هذا بدت فكرة مشروع بيج مارت، أكبر هايبر ماركت بالبصرة، بيئة كاملة تعتني بيك وبأهلك.
1: ليش بيج مارت ممثل غيره؟
2: كل شيء طازج، وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة، حتى تدخل بيتك وانت متأكد 100% من نظافة وجودة الأكل.
1: بيج مارت يوفر لكم آلاف المنتجات موزعة على طابقين، يعني ماكو داعي تفتر وتضيع وقتك.
2: مواد منزلية وكهربائية وقرطاسية بعروض ومفاجآت وحسومات مستمرة.
1: بيج مارت مكان مصمم بمواصفات عالمية بناء على جو البصرة، يحفظ صحتك ويوفر لك الراحة.
2: مر علينا اليوم بالتايم سكوير الطابق الأرضي، وخذ كل اللي تحتاجه وأكثر بعد.
3: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: زين بيتك ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الأعلان معنا، الأعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كنا نبحث عن مسواق بأعلى جودة ونريده يكون بمكان واحد،
2: ومن هذا بدت فكرة مشروع بيج مارت، أكبر هايبر ماركت بالبصرة، بيئة كاملة تعتني بيك وبأهلك.
1: ليش بيج مارت مو مثل غيره؟
2: كل شيء طازج، وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة، حتى تدخل بيتك وانت متأكد 100% من نظافة وجودة الأكل.
1: بيج مارت يوفر لكم آلاف المنتجات موزعة على طابقين، يعني ماكو داعي تفتر وتضيع وقتك.
2: مواد منزلية وكهربائية وقرطاسية بعروض ومفاجآت وحسومات مستمرة.
1: بيج مارت مكان مصمم بمواصفات عالمية بناء على جو البصرة، يحفظ صحتك ويوفر لك الراحة.
2: مر علينا اليوم بالتايم سكوير الطابق الأرضي واخذ كل اللي تحتاجه وأكثر بعد.
3: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: زين بيتك ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الأعلان معنا، الأعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.